0: الحوش ويستي الغانتري بالفلويت
1: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لافر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
0: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغانتري بالفلويت عندك اورانج
2: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترافقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق خدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
3: الزيتونة ترافل في بنثرت بجنب سيرفيس ديمي انفولاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231
4: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة في المدرسة الابتدائية والاعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم نوفر له إحاطة

0: متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
1: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوش على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألف لايل 28 28 280.
2: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنت الكار. بن سالم رنت الكار في زرجونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغام. بن سالم رنت الكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر،

0: صفر ستين وإلا 20 834 429.
1: يحي شبيك متغشى هكا وجهي تحرق بالشمس وليتاج زادو غميقو ويدي من السقان وعن فولون ولي وشتر بشتر
2: يزياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرو سولير
1: أما ديما نحتار شنو ناخو
2: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت برومويت على ليكرو سولير والأسعار تبدأ من 19900
1: إكرو سولير ب 19900
2: أي نعم وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
1: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
3: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia informatique de gestion comptabilité commerce international décoration et design intérieur formalité douanière شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله مستقبل مضمون ما لفيش تستنى اجا بحذنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينك ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403 انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو
5: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908

0: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين فام.
2: أكسجين فام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين فام.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فام. على الصعيد الجوي تنظم تمديد جرزونة اليوم الاثنين 31 أوت 2026 حملة نظافة في عدد من المؤسسات التربوية بالمنطقة، وهذا بمناسبة الاستعداد للعودة المدرسية، وتكون الحملة هذه تحت شعار من أجل بيئة نظيفة ومؤسسات تربوية جميلة وأمنة. وفي موضوع آخر، تدعمت المنصة اللوجستية الصحية لمركز الصحة الأساسية بحي حشد من معتمدية بنزرت الجنوبية بجهازي تحليل مخبرية متطورين يتمثلان في جهاز تحليل آلي وجهاز لقيس الهيروغلين السكري، وذلك باش يتيح بفضل خصائصهم الفنية والتقنية المتطورة تنفيذ أكبر عدد من التحاليل مع سرعة صدور النتائج حسب ما أفادنا بها الزميل طارق الجبار. هذا وقالت مديرة مجمع الصحة الأساسية في بنزرت الدكتورة هاجر الحروشي أن تجهيزات هذه الحديثة باش تمكن من دعم قدرة المؤسسة الاستشفائية المحلية وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين وتخفيف أعباء تنقل المؤسسات الاستشفائية الجهوية، كذلك توفير أفضل ظروف العمل للإطارة الطبية وشبه الطبية العاملة بالمركز. أبرزت الدكتورة الحروشي أن المجمع بصدد الإعداد لتدعيم وسائل العمل بمركزي الصحة الأساسية بكل من معتمديتي منزل جميل وجرزونة، إلى جانب إضافة كمية ونوعية أخرى تدعم المرافق الطبية والصحية بولاية بنزرت، ودعت إلى المحافظة على هذه التجهيزات ولحسن توظيفها وحوكمة استغلالها لضمان استدامتها. وفي موضوع آخر، قام العمل ببلدية بنزرت من العمل الميداني المكثف البارح الأحد برفع الفواضل وإزالة النقاط السوداء بمنطقة بوخريس والطريق الجديد الكورنيش بنزرت، ويأتي هذا التدخل في إطار برنامج عمل متواصل يهدف إلى تحسين المشهد البيئي وتعزيز سلامة المحيط، وندعت بلدية بنزرت كافة المواطنين للمساهمة في المحافظة على نظافة الأحياء وعدم إلقاء الفضلات بصفة عشوائية، خاصة منها فضلات البناء وفضلات الحدائق. وعلى الصعيد الوطني، يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم أصبح الاثنين 31 أوت 2026 اجتماع بمقر المركزي بتونس العاصمة للمصادقة لنتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة حسب بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وللإشارة في أنه جرت البارح لحد 30 أوت 2026 قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة، وهذا بالفضائيات التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة هذه المناسبة بمختلف ولايات الجمهورية التونسية. هذا وتولت الإدارة الجهوية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على تنظيم هذه القرعة بحضور أعضاء المجلس المحلي المعنيين والمترشحين لهذه القرعة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الجهوية والمحلية. وفي موضوع آخر، وبتكليف من رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد الشركة بالدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 انعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز اللي باش ينعقد اليوم 31 أوت وغدا 1 سبتمبر في بلغراد. بالشيء مثل هذا الاجتماع حسب الاخصادر البارح عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مناسبة لتأكيد التزام تونس بمبادئ عدم الانحياز ومؤتمر باندونغ وأهمية استمرار حركة عدم الانحياز والالتزام المشترك لدول الأعضاء بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الدور الضروري للعمل المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات اللي يشهدها العالم اليوم. باش يجري كتب الدولة على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظراء في صربيا وعدد من الدول لمناقشة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي موضوع آخر، تسببت سرعة الرياح البارح الأحد في إعادة اشتعال بعض الجيوب بجبل بولمان في منطقة مزتا من معتمدية برق والتابعة لولاية سليانا، وانتشار الحريق وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس، حسب مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات في سليانا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. واللي قال أن سرعة الرياح القوية واللي فقدت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان، علماً أن الحريق تمت السيطرة عليه كلياً من ساعات الفجر الأولى من صباح أمس الأحد، واستكمل أعوان الغابات والحماية المدنية عمليات التبريد. وقال أنه تم طلب تعزيزات من الولايات المجاورة سواء شحنة تابعة للغابات والحماية المدنية لمعاضدة الجهود والتمكن من السيطرة على الحريق في سليانا. وفي شأن آخر، تم منذ بداية سنة 2026 تسجيل أكثر من 3000 حادث مرور أسفر عن أضرار بدنية نتج عنها 880 قتيل وأكثر من 4000 جريح في تونس. وهذه الحصيلة الخطيرة المؤلمة تؤكد أن حوادث المرور ما تزال تمثل إحدى أبرز المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين وتستوجب تحرك عاجل وجاد من مختلف مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، تأكد جمعية تونس للسلامة المرورية على ضرورة الإسراع بإقرار قانون المراقبة الآلية والذكية بما يسمح بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مراقبة المخالفات ورفع السواد السلوكيات الخطرة وخاصة السرعة المفرطة وعدم احترام إشارات وقواعد المرور، وهذا من خلال منظومة رقابية حديثة وفعالة تساهم في الحد من حوادث الطرقات وحماية الأرواح. تشدد الجمعية الأهمية تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة مجلة الطرقات وتسريع أعمالها من أجل مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بالمرور بما يتماشى مع تطورات التكنولوجيا الحديثة والواقع الجديد للطرقات ووسائل النقل في تونس، ويضمن مزيد من النجاة والوقاية من الحوادث وردع المخالفات الخطيرة. وتدعو جمعية تونس للسلامة المرورية لاعتماد مقاربة وطنية شاملة تقوم على تطوير التشريعات. وفي موضوع آخر، دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. هذا وأكدت الجمعية نهاية الأسبوع دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية لتعمل دون كلل أو انقطاع ميدانيا لضمان التكفل بجميع المرضى والسيما بالحالات الاستعجالية الخطيرة والمهددة للحياة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية لتشهد ارتفاع كبير في درجة الحرارة وتوافد كبير للمرضى على أقسام الاستعجالية. هذا وقالت أن توفير الأسرة بالأقسام الاستشفائية لتستقبل المرضى بعد التكفل بهم في أقسام الاستعجالين من شأنه أن يسهل توجيه الحالات وتخفيف الاكتظاظ بما يدعم ظروف عمل الفرق الصحية ويضمن استمرارية التكفل بالمرضى. على الصعيد الدولي، وقعت لجنة الحوار المصغرة 4+4 الليبية البارح لحد 30 أود اتفاق برعاية الأمم المتحدة يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا خلال مدة لا تتجاوز 24 شهر وسط ترحيب من الأطراف الليبية الرئيسية ودعوات أممية ودولية للمضي قدما في تنفيذه. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أصدر اليوم الاثنين أن القوات المسلحة الإيرانية شنت هجوم على قواعد عسكرية أمريكية في الأردن ردا على هجوم أمريكي على جزيرة لارك. وعودة إلى شأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، يكون طقس اليوم الاثنين 31 أوت مغيم جزئيا لأغلب المناطق التونسية، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وأحيانا تكون غزيرة وتساقط البرد، ثم تشمل بعض المناطق الشرقية للبلاد التونسية. أما الحال الحرارة فتكون في استقرار نسبي، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و 45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. أما الريح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى الريح أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، والبحر عامة يكون قليل الاضطراب فمحليا متمغوج بالشمال. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين فهم. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة ارتداء حزام الأمان. بستمع وفي الأمان.
1: أكسجين فهم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فهم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز على 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فهم الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: في رامين إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفهاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز تصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رمانو جان؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان طال انفتح رمانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اصنعي وتبع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، هتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وألمان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان، تولسونويتش كلياج فاقلا بلكسي جلاس وطول الميكانيزم مالي جوكوانيار والدو غفتمان. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: الو
8: الو صباح الخير، هم نحكي مع شخص هو
7: شكون معايا؟
8: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
7: اما مين نبدا؟
8: بدايه من اوميغا فورماسيون.
7: في اوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنيه تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظره من محاسبه وماليه وانفورماتيك، وتنجم زاده تتعلم حلاقه نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65.
9: أوميجا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميجا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
10: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
11: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيرانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الانتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: مركزين مع ميديا الشعبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أحسن أفار.
2: مرحبا بكم معنا في أحسن أفار، تحية كبيرة للجميع. أكيد المشوار متواصل في نهارك زين وقيت الرحب بمريم. مريم أهلا وسهلا، مرحبا.
3: الخير صباح الورد والياسمين.
2: نحوالك
3: الحمد لله. أنا راني توحشت لفريت معك.
2: مرحبا. دونك فريتنا من أحسن لزفير اللي نجموا يسمعوهم بيان سور بأسعار ما تقبلش المنافسة وانكور بلوس في سبتمبر. مريومة محضرت لنا دي سوربريز وفما كادوات وأجواء ممتازة، يعني اللي حاجته بحويجة يقصد أجنس إكسبريس نورا بنزرت لدغيس. هيت نفكرهم بلدغيس
3: واللي يقصد دار كبيرة. المدينة نتاعنا مقابلين كافي زينين. مرحبا بالناس الكل، دونك البيرو نتاعنا وسط البلاد. مرحبا بالناس الكل.
2: اي نعم. بيه مريومة باش تبدأ لنا
3: اليوم عندنا أرض للبيع، صالحة للبناء. هذه موجودة في عين بيتار، هذه على الشارع الرئيسي. عندنا فيها قطاع نتاع الأرض هذه، عندنا القطعة الأولى المساحة نتاعها 173 متر مربع، والقطعة الثانية المساحة نتاعها 147 متر مربع. القطعة الأولى والثانية بجنب بعضهم على الشارع الرئيسي. القطعة الثالثة المساحة نتاعها 128 متر مربع مستقلة، والقطعة الرابعة المساحة نتاعها 174 متر مربع مستقلة. شو من القطعة الأولى والثانية مع بعضهم 780 دينار المتر المربع الواحد، وثم القطعة الثالثة والرابعة 750 دينار المتر الواحد. هذه أمبلاسمون مزينة، وبالطبيعة ينجموا ياخذوها معناها تقاسيم، واللي يحب على نوع كبير ينجم ياخذ القطاع هذوما مع بعضها.
2: واضح.
3: بي عندنا زيدة لافير كما قلت قبيلة في سبتمبر، معناها مرحبا بالناس الكل. اللي بشكلي من عندنا في سبتمبر ديما في البريود اللي قلت عليها من 4 سبتمبر حتى 12 سبتمبر، اللي بشيخو لابارتمون قابل البحر اس بلس 2 فيها كليماتيزور عنده 2 ميتي غراتوي من سوق، معناها المده هذيه. قلت هذاك اللي حب زيدة لوكاسيون كراها، مرحبا بالناس الكل. دونك يكلمونا على 93 175 458، وإلا عنا زيدة 55 499 878. عنا مازال عنا للبيع برشا حاجات. دونك عنا للبيع زيدة منزل مستقل، هذا موجود في العيون، المساحة متاعه 119 متر مربع، في صالة بيوت نوم كوجينا بيت حمام منشر. ثم متاعه 160 مليون قابل النقاش، مش هذا ملكية فردية. دونك اللي يحب يستقر معناها في دارو ويحب على حاجة مزيانة، الأوبورتينيتي هذه ديجا تلقاها مرة في العام، إنه دار 160 مليون خاطر توا فما دي زابارتمون وثم نتاعهم من 200 فما فوق. دونك هذه فرصة في العام. مرحبا بالناس الكل. ويمكن على 72 435 3 ومازال 3 فريق، معناها هذه حاجة صغيرة من الزفاغ اللي عندنا. مرحبا بالناس الكل.
2: وي دونك يجيوكم سور بلاس أراضي ديال الكريك راهب سيف على طول الخط على طول العام، يتفضلوا. مرحبا الناس الكل في أجنس إكسبريس نورا، باش نلقاو رواحكم. مرحب بكم هكا ولا
3: ايه. مرحبا بالناس الكل، وان شاء الله اللي يجينا يعاود يرجع يجينا مره اخرى
2: ان شاء الله. ميرسي مريومه، ان شاء الله نهاركم زين. تحية كبيرة لكم، تحياتي لكامل الفريق العامل بأجنس إكسبريس نورا بنزر، تنهاركم أسعد الأيام.
0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله

0: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم، نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، يوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499، وإلا 24-407-252.
1: ألو؟
3: ألو، صباح الخير، هم نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
3: أهلا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
3: بداية من أوميغا فورماسيون.
4: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر

0: السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شمية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
1: راديو أكسجين FM، صوتك بالصوت العالي.

0: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها ويسقيها من وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك
1: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل، وان شاء الله نهاركم زين. نرحبوا بزميل فؤاد المحمدي، اهلا وسهلا مرحبا.
2: محلور نادية، محلور تحياتي ليك ولكل اوفياء متابعينا سجاد،
1: مرحبا.
2: وبداية الاسبوع ان شاء الله مريحة ومثمرة ان شاء الله.
1: ان شاء الله مريحة، اذا كان ينقصوا علينا من قصان الضوء تولي مريحة للجميع على مدينة. إن شاء الله بيه. شو الأجواء اليوم في المارشي؟
2: أول اليوم في سوق تحديد بشوشة، اليوم المواد متوفرة بكميات محترمة رغم أننا نعرفين بالتاك حال، ولكن في جولة في السوق موجود المواد موجودة وبأسعار طمر غالي وطمر حميس وطمر متوسط وكل قدير وقدر كما أقول.
1: كل قدير وقدر بيه، هي تعطينا الأسعار، تعطينا
2: فترة. ندخل السوق اليوم في سوق تحدي مشوشة في البرد، اليوم تماطر اليوم من 15 حتى 30 جنيه، البطاطا بس 400، السنيارة ب 2500، والكاميرا ب 15 جنيه، القراع الأحمر بدينار فوق شوية، السلسل ب 16 جنيه حتى 30 و 2200، الجناوية ب 13 جنيه 100 جرام، الفل 1380، الخضرة ب 700، القراع الأحمر ب 30 والسلطة ب 15 جنيه. هذا بالنسبة للخضرة اليوم المتوفرة في سوق تحدي بوشة. ندخلوا للغلة، نلقاو البطيخ ب 2750، نلقاو الدليع ب 5300، نلقاو التفاح ب 4600، وفما حتى أكثر شوية ب 5500، العنب كيف كيف من 6000 7 دينارات، العنب غالي شوية سامح حالك، الدجلة من 5 دينارات 7 دينارات حتى 12 دينار، المشماش ب 6 دينارات، الترموز كيف كيف الترموز زاد أسوامه حسب الجودة بطبيعة الحال من 8 دينارات حتى ال 12 دينار، اللوز ب 30، الخوخ بتبداية 7 دينارات، والخوخ كراميل 8500. هذا بالنسبة للغلاف سوق تحدي بوشوشة. ندخل اللحوم، لحوم البيضاء تقريبا ما تغيرتش أسوامها، هي على المدة الكبيرة تو لحوم البيضاء، تلوث بالدان 14.80، تلوث الدجاج 15 دينار، الثانية شاورما دان 12 دينار 80، الدجاج 15 دينار 900، والدجاج بالكيلو ب 8 دينارات و 5 أيام. هذا بالنسبة للحوم للحوم البيضاء. نعم، نمشيو للحوم الحمراء. كيف كيف حتى اللحوم الحمراء زادت استقرار أسوامها، في الهبر 46 دينار، في المخلة 30 دينار، الرقبة 38 دينار، كوتيت 42 دينار، كوتيت تقريبا فاتحة، المرقيز 240 38 42، الحمرات 20 دينار، في الكرشة 6 دينارات، العلوش 64 دينار، الصدرة 37 دينار. هذا بالنسبة للحوم الحمراء في سوق التحدي بوشوشة. ندخل شوية أسماك نادية. نلقاو اليوم نلقاو القريب 35، نلقاو الورقة تبين 21 و22، 21 دينار 8 دينار و22 دينار الورقة، لامبوكا 25 دينار، السردينة من 6 دينارات فما حتى 5 دينارات، القاروس من 30 دينار فما حتى 24 دينار حسب الجودة وحسب الحجم الثالث، الكروفيت 28 دينار فما الكروفيت أقل الجودة 18 دينار، الشفريت 14 دينار، تورالي من 7 دينارات حتى 15 دينار، ركتاف 12 دينار، التريقة 18 دينار، والمرجان 38 دينار، البوكا موجودة بكثرة 12 دينار، والغزال موجود أيضا مكثرة اليوم في سوق تحدي بوشة 13 دينار و 600. وهذه كانت جولة في الأسي أسعار سوق تحدي بوشة.
1: واضح، دونك هذيك صحة سي فؤاد، شكرا لك. هذه هي الأسعار والأجواء في السوق اليوم، بداية أسبوع إن شاء الله تكون نشيطة للجميع. سيسر ويحكم الناس الكل، طريقة سليمة ومتابعة طيبة لبقية برامجنا.
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

0: Bugatti.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج هي أطمع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لين الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل حكاية غرام. حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك مترس. جامي ننسى القضية خاطرنا سينيتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131

0: نحاولوا ما نحبوش نحكوا عليها بالخير لانه بصراحه معناها كي الامور تبدا مش مريقله مش في بلاصتها فهي اونتر برونتيز تولي فما حاجه كيلوش. اليوم احنا مستحقين باش نعملوا معناها تحسين مسكن مش باش نبقاو فهمني ولا ناخذ من عند فلان ولا فلان يبعث لي ولا فما اورجانيزم اللي هو التضامن الاجتماعي وفما بلاصه وحيده اللي تبدا مضمره فيها لي دو في فيها الفلوس كاش دخلت فيها كاش خرجت فيها كونترول. لانه راهو اسمعني وقتي انا غير مسؤول يشجع على الحاجات المش منظمه راني نقول هذا جابت انا الانتخابات.
1: طيب نحكي في عندك اكثر تفاصيل خاصه اذا نحكي على الجهه الوحيده المخاوله في معتمدين
0: مجلس
1: انها تجمع التبرعات وغادي تصير مشاكل وربما زاد اليوم اللي يدفع الفاتوره غاليه المواطن اللي وقتها هو مستحق المساعدة هذه وقت اللي انا نعطي وانا نعطي هذا القانون
0: العدل
1: محدد شكون اللي يجمع المساعدات واذا كان انت عندك شكون ولا عطاك شكون يصير شيزها للجهه واحده فينا فما حاجه باش تتحقق اللي هي المساعدات توصل لاصحاب
0: احنا هذا هو الوجه هذا هو الوجه احنا راهو لما نسهل برشا راهو اما الديستريبيسيون كيفاش باش تصير وشكون باش يمشي
1: اكزاكتومون دونك تقعد معنا سي رامز متواصلين معكم في برنامجكم لازم يلا لحظات مع الفاصل الاشاري ثم راشين متواصلين.
2: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
3: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجم تكلمون على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء يوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والمليل. وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
3: ألو
4: ألو صباح الخير حب نحكي مع شخص يبني مستقبل أنت هو
3: شكون معايا؟
4: أنا مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستمر قايد باش تبدأ.
3: أما مين نبدأ؟
4: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال بلومبوغي كليماتيزاسيون إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع التسجيلات مفتوحة كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مالا فيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمى الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
2: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
3: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي
1: ريح
0: مش بدون فس اكسجين ونرجع، ريح مش بدون فس اكسجين ونرجع.

0: نتواصل معكم برنامجكم لازم لازم 12-44 دقيقة. مرحبا مرحبا بالجميع. دونك نحكيو في نفس الموضوع, نحكيو على استعدادات اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي للعودة المدرسية ومختلف المحطات. زيدا كيف كيف ربما مش العودة المدرسية بركة. دونك نعودوا ونذكروا ونرحبوا مرة أخرى بضيفنا سي رمزي الهمامي, رئيس لجنة التضامن المحلي بمنزل بورقيبة وناشط بالمجتمع المدني. قبل الفاصل كنا نحكيو في نقطة ربما قد تكون هي من أهم النقاط اللي تعاني منها مشكل كبير, هي شكون قاعد يجمع في التبرعات وتوما قاعدين معناها الجهة المخولة بالقانون وتحت معناها تنظر تحت وزارة الشؤون الاجتماعية قاعدين تجمع في التبرعات, ولكن اليوم تلقاو أطراف أخرى قاعدة زادة كيف تسوق أنها هي تجمع في التبرعات اليوم, فهذا يعمل لكم خلل في الخدمة.
1: بسوينا احنا ما احنا أزر قلت لك احنا كان تجمعنا المعتمدين, كنا احنا كان تضامن اجتماعي فما ناس أهل الخير فما أيما قاعدة تعاون وضد الزم وللأمانة كل واحد يخو حقه فهمني, وكنا تحت راية المعتمدين. طيب الزبونتاج تبدلت الدنيا تبدلت الدولة خاطر لك راو الوحيد المخور هو التضامن الاجتماعي مش لي شيء راو لأن مقارين حساب نهار آخر اللي الناس هذوما اللي قاعدين يلموا ينجموا يستغلون الناس أخرى والخوف هاي جي. انت بالله سامحنا ندخل حديث في حديث تو نص نهار ورا بعد تقص عليه الضوء في الليل هو وقت خبز في المول باش راهي العباد نص نهار تمشي تاخذ خبز راهو انت تقص عليه معناها لك واش كيفاش تعطيني الخبز معناها تجوع فيا انت وبعد تقول لي لو هذه راهو ولا هذه راهو ستيك راهو ماهوش بفعل فعل راهو لا لا انا رد بالك راه ما تدخلش روحك في متاهات يا اخي كيفاش ما تدخلش روحك في متاهات اخي انت ما تعرفش اللي وصل بلاد من زبرقيبه راهو قاعدين تشلوا فيه قداش عندنا من باتشيريه سكرت قداش عندنا من كوشه سكرت قداش عندنا من زنزار سكر هي ماشيين هذوما هي كافيه هذا الاجتماع ما نعرفش كيفاش يعملوا لهم الخدمه هذوما اللي نجمت الهدام وحدهم قداش منه هالكذا من اجتماع اذا انت هل معناها المساعدات تكون ايباربيي على اللي يجي يمن اللي قاعد في المنبر اللي قاعده تعمل في الشوف ولا يجون يروني يجون يروني اللي فمي ولا من باب لباب كيفاش هذي احنا راهو اللي صار لنا في الضوء راهو لي كونسيكونس نتاعو تراها راهو في الدخول المكتب راهو راهو فما ناس قاعده بطاله تو راهو في مجرى القسامه الضوء راهو معناها قداش من واحد يخرج من خدمته راهو وراهو الناس بتتصلوا بالاتيكات تعطيكم الحيثيات تعطيكم الناس اللي سكرت راهو مأساة صارت لنا في مزبورقي يا ودي راهو ما جيش راهو والله لا جاي والله ما جاي راهو والله العظيم راهو قلة احترام راهو حقرة راكم حقرتونا راهو ما يجيش وراهو كان انتم منين بلي سامحنا احنا تحدثنا باش نخرجوا للكويس رانا ما نخرجوش معنا احنا المزدوجة رانا متحضرين ونعرفوا امكانياتنا ومعملين على رواحنا احنا في الكورونا انقذنا بلادنا احنا في الثوره انقذنا بلادنا ما نحكيش على صار من بعد لان فما حيث ناس اخرى دخلت لنا فهمتني احنا ما زلنا لتو نحترموا بعضنا احنا الدنيا ظلمه والناس تخاف على بعضها تمشي تطول على بعضها شنحوالك كان فما واحد نقص اكسجين نهزوه للرجونس نهزوه للسبيتار راش نقول لك احنا نزلنا نحبوا بعض انت تجي في 9:15 قص الضوء في وسط البلاد اخويا احنا ما نجد ضد راهو الواحد اخويا عندكم الحق فما 2000 فولت ناقصين عندك الحق اخويا باش تقصوا اما جيستيون راهي غلطه راه جيستيون كاينه ممنهجه تجي في وسط البلاد تشلنا كيوسكتنا في وسط البلاد مخبزنا في وسط البلاد بيوتنا في وسط البلاد بلديه بوستة باتشيريات عندنا باتشيريه هي الاولى في ولايه بنزرت الراجل تسويق غلمسي كان وقال لك خويز في البرك في البرك الشفاعة من مزبورقي وين ماشيين مش كون نشكيو مش كون يسمعنا شكون يلقانا حل اليوم 29 راو 29 دبري راو معناها ما نسحقوش راو خاصة راو لكن ما تزالت تمشي ولا حتى الناس شاد البنوك راو تو شاخو شهريات في بالك احنا بلا شهريات لتو في ذلك معناها المعوزين بتاعنا قدوا في البوسة كيف كيف انفع نرجع الموضوع الأولياني اللي هو نتعاونوا عام دراسي صعيب ومتوقعينه صعيب نتعاونوا عنا برشا ناس معوزين عندنا ناس متوسطين ولا معوزي فهمني. دونك نتكلموا مع بعضنا، فما حاجات اللي الناس لازمها تعرفها. راهو اي مبلغ باش تقوم تصبه في التضامن الاجتماعي راك تاخذ فيه اتستاسيون تصير له اكزون وهن ديدكسيون من لا سي دامبو.
0: تري تري بيان. باهي خلينا نمشي شويه على مستوى المساعدات او الحاجات اللي انتم طالبينهم. هل طالبين اليوم مثلا كتبات مثلا مستعمله
1: تقرا بها حد؟ كل شيء. شوف احنا اللي خلينا في الكتبات ما نطلبوش كتبات اللي كل عام تعرف الكتب تتبدل. كل عام وعام واحنا راهو اي احنا مطورين ياسر في القرايه. دونك سالة ساعة تاخد كتب تكدسهم برلا ماذا بنا اللي انا مطلب منه اللي بش يجيب لنا حاجة بش يتبرع بها بنا تكون معقول نظيفة مريقلة معناها تكون خد الاي هي رأي صدقة راو تكون بها هي مش لازم رأي الرب ولا لي انا ولا حتى حد راو بش تعمل حاجة بش تعمل الرب اذا ربي معناها انت تتصدق عليه بالفضل بلاش به فبتي
0: به
1: دونك اذا ينجم يكون حتى حوايج يكونوا معقولين نظاف. فما ناس جابت لنا زاد الله يبارك لهم كانوا يعيشوا في الاترونجي جابوا لنا لبسه معقوله واحنا فرحنا به قبل معناها الموازين لانه احنا كي نراوي لذاتنا منورين رانا نفرحوا فهمني. هذه عوده معناها ماذا بينا نشجعوا لذاتنا باش يقراوا. راهو الصغير ماهوش تقبل صغير دو بورتابل تو راهو اذا وصلت امه ولا ابوه ما لقالوش لي مويا باش يرجعوا معناها فما تنمر تعرف الصغيرة تو مش تنمر حكوا زباله راهو كنا حفاوه راهو ما عاد حد يضحك على حد تو فهمني انا عملوا مهزله يبطل لك القرايه راهو. دونك نتعاونوا ندوزوا مع بعضنا نحوا الريسك نلموا بعضنا مش كل ايش ما جاي كل واحد يلم اللي زاده فما نارة وفما قانون فما ارتيكل هبط دراو دنيا المو راو يخولنا فمن الله باش نعملوا تقارير متاعنا للسلط باش نقولوا فيها راو هذا فما خلل وهم تحاولوا مسؤولية تم طيب باش ندخلوا في التنفيذ.
0: دونك بديتوا في جمع التبرعات متاع العودة المدرسية. دونك كل شيء اي حاجة حوايج لبسة كراتب تكون هكا معقولة نجم ولدك قرا بها مثلا قبل ومازلت
1: تكون معقولة
0: ما فما حتى مش نعم
1: واحدة مقطعة وزارت لي من الجيش ما مش بالعكس شوف احنا قبل كنا نقراو من بعضنا جارنا كان في السيزيان نجح انا ناخذ من عنده نحكيش على اخويا ولا انا كنا نخدم مع بعضنا كان ظروفنا ناس كل كانت خروج قاسيه متوسطه هكاك تربينا نحن احنا كان باش تجيب حاجه تجيبها تنور الوجه مرحبا فهمتني ما قلت لك شراء باش انت حر باش تبرع انا مش نفرض عليك انا قلت لك راه اذا انت فلاح والا عندك شركه وتتبرع للتضامن الاجتماعي راك تاخذ اتستاسيون تنحرك من سيد دامبو هذه الدايره خاطر يا خويا مساش نحي لي انا وعاون بها زوج ما بش اكثر من هكا فهمتني. اذا ما نحن ما نضروش العباد ونحكيو واعطيني وباش راهي اللمام راهي ديما نعاودها في ناس بغيبه خير كبير راهو سهل أما لشكون تمشي هو صعيب وهي اللي احنا لاحظناه وشفناه لشكون تمشي مانيش باش نقدح في لا في فلان ولا في فلتان ناس كل عندها فهمني ولا اللي طيبة راه كون متأكدة راه فما شكون يجوا على حساب صحته ولا فما ناس تجري وتجري لا فائدة باش نتكبس انا ميمونة ما نخش لليل نهار فهمني ويعطي الصحة وبارك الله فيها على حساب صحته وعلى حساب وقته هذا انا لا مانيش ضد أما لشكون تمشي احنا لاحظنا اللي فما خلل لشكون تمشي. دونك فما اورغانيزمي لمنا كنت نقاحت المعتمدية المعتمدية زي ما تلو القانونين تدخل تحتنا مش احنا ندخل تحتها هي تجيب الليست متاعها العمد متاعها واحنا نسير الدستريبيسيون عنا اللوجستيك متاعنا عنا الكونت متاعنا وعملناها في العيد الكبير ونجحنا فيها. دونك ما فماش علاش باش احنا ما نتحملوش المسؤولية.
0: على ذكر بالله الليست سي رمزي مهم برشا
1: يحقق السنة على كل شيء راهو
0: الليست اليوم ربما برشا ناس تسمع فيك مهتمة انها زادك هي كيف كيف جدا تنتفع بالمساعدات هذه خاطر كيما حكيت انت سيزون صعيبة برشا تعبت
1: على الاخر على الاخر
0: وقد اللي كان عمي ماهوش مستحق ربما يكون
1: لا مش يستحق. فما انا نقول لك اغزر احنا عندنا لسه فيها سلامات واحدة احنا موجودة في التضامن الاجتماعي فما لسه زادة المرشدة تبع ثانية فما لسه تبع ثانية المعتمدية فهمني. اما الحاجة نأكدها لك هذه وتأكيد الكلام السنة مش توصل للف لأن برشا عباد توا راهو سيف تعدى خايب برشا علينا. راهو راهو فما عروسات لحد فما عروسات فما أربعة خمسة عروس. علاش؟ لأنه احنا السيتواسيون تاعنا قاعدة تتعب من عام لعام. لكن أصعب عام. أصعب عام لأنه العباد بصراحة فهمتني تعبت. سيرتو لي نيفو قسم ذو فلوس ما فماش الدنيا غالية سخانة سخانة منام ما عادش تخليك حتى تخرج حتى عندك فلوسك تقعد في دارك تقول ما عندك ما تتمتعش خي باش تمشي لبلاصة وقاس عليها الضو شنو باش تقعد تعمل ما عندكش ولاد صغار ما عندكش ناس كبار راه عباد معناها عاطلة على العمل اليوم خلوناش احنا نخدموا حاجة اللي تعاون البلاد اللي هي ما عندنا معامل نجمو نتصلوا بهم نجمو ناخذوا دي دوموند ونخدموا العباد ونشوفوا حل في البطالة ونشوف باش على الاقل نقصوا على رواحنا الاعانات. اخي انا كي نخدم انا صغير ولا نخدم عائل فهمني مو في صلاحنا احنا باش ننقص واحد احنا باش نعاونوا ما خير والا في الولايه نبقى كل مره هاي كرفينا وهاو العانة نتاع الحمى في العيد وهاو ومن بعد نستغلك ومن بعد ننتخبني ونعمل لي وقدي احنا هذو الكال راه باش يتفسخ في نزل برقيب كان احنا موجودين باش نبداو الحين راهو تباين اجتماعي اللي هو مربوط بالاسماء ونعاودها اللي هو نتاع كامل ربانا واللي هو نتاع رمزي الهمالي راهو نتاع تونس راهو تباين اجتماعي راهو اورجانيزم تابع الدوله راهو الثاني الوحيد اللي مظلوم واللي ما عندوش انفلونس ديريكت علي زديرار الموجودين هو تفاهم اجتماع لانه اي انسان اعطاك اعانه لو طالب منك خدمه.
0: طيب نرجع نحكيه باكثر تفاصيل زادا كيف نكمل نحكيه في السؤال اللي سألته لك اللي هو بخصوص القائمات وكيفاش بيش يصير الخدمة لحظات مع الفصل الاشاري ثم راجعين ومتواصلين معكم في برنامجكم لازم لازم. امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232 وإلا كلمونا على 98 118 231. كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 158 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى مع اثاث البرهومي، حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. مابل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو مابل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. الف لايل 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيل توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع

0: الثقة، عنوانها بن سالم رنتلكار. احجز وسيارتك تستند انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
1: يحش بك متغشى هكا،
2: وجهي تحرق بالشمس وليتاج زيد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.

0: لازم
1: على أكسجين أفهم. مساء خمسة دقائق، مرحبا. لازم مازلنا متواصلين معكم، نحكي في موضوعنا لليوم جمع المساعدة بمناسبة العدل مدرسيا. عبد المذكر ضيفنا سي رمزي الهمامي، رئيس لجنة التضامن المحلي بمنزل بورقيبة. زاد كيف نشط بالمجتمع المدني. قبل الفصل الشهري حكينا على نقطة مهمة. قلنا اللي هي القائمة. اليوم برشا يستسمع فيك وقلت انت انا عندي 700 بريفيو، نجم يجوني اكثر في الوضع هذا. اللي مهتم ويحب اليوم يتصل باللجنة باش يعمل.
2: احنا عندنا لوكال ولو مبدئي في تاع التضامن الاجتماعي اللي بحضة مقابرة الشهداء، اللي كان البيرو نتاع العمدة حسين الله يرحمه معروف في وين المضايف دوك يتصل بينا. عندنا الأخت غانية موجودة نسبه حتى الماضي ساعتين، يعني يسجل الاسم نتاعو. إذا عنده معناها كارني أبيض ولا كارني أصفر مرحبا به. يجيب هو لا بلوبار قيدي، أما شيء زيد راهو. بالنسبة اللي بالحق عنده إشكالية كما حكينا على العباد اللي اشترى شهر ووصلت طلب القائمة
1: نحكي ولا معتمدية منزل بوجيب اللي مضرة من القصص.
2: لا ضرينا ما نعرفوش شكون نشكيو، ما نعرفوش شنو اللي يلزم. ما كان خلنا بفعلي فعل خلونا لا خلنا هذا راهو هذا موضوع أنا منحبش نتطرق له انه تنفكوا الدنيا كل ما تقنعكوا عصدك. فهمتني؟ دونك يتصل بالمعتمدية عند الاخت هندة فهمتني ولا قايد ولا يمشي للمجلس الاجتماعية اللي في شلاغمية اللي بحضة لتام. دونك يقايد الاسم نتاعه ومرحبا بيه فهمتني ولا احنا النومبر باش يكون كبير برشا سنة متوقعين لانه برشا ظروف دخلت. فهمتني؟ دونك ماذا بينا نحفظ بعضنا لما بعضنا نكون تاع هيئه النظام الاجتماعي هذا اللي تنجم تعاوننا فيه. كان السلطه حتى كان السلطه تفرض الشيء هذا لان وجودها هو اللي باش يقنن القوانين الاستمراريه في مزبوط. نتكلم الناس الكل نفضوا هالمشكل هذايا اللي باش يكون موجود للسعاويس راهو نعاود نقولها راهو دخول المكتب ماهوش كرتابلة وطابلية وكرافس، مش هذايا راهو كتب راهو فما
1: خلاف
2: فما هذا الموك فما ناس ايتام يعطيك الصحة فما ايتام ما عندهمش 280 دينار عندها شكون في الفاكولتي وزيد خلطت بنتها في نجحة الباك الناس تفرح والمرأة تبكي. دونك هذوما اللي احنا حقنا باش نعاونوه، حتى حد ما عنده الحق راهو باش يدخل ماهوش حنين. راهو نقول مش صحيح راهو راهو اللي لعبته راهو ما يعطي حاجه الا ما يطلب راهو حاجه اخرى. دونك ما ندخلوش في التفاصيل، نكونوا متواضعين. فما السلطه تحكم في البلاد هي اللي تقرر فهمتني راهو باش يكون اترافير المساعدات ولما الفلوس التضامن الاجتماعي.
1: تخي تخي بيان. نحب نعطيك الكلمه سي رمزي تتواجه لسادة المستمعين أهلي منزل بورقيبة. الناس الكل اللي قاعدة تسمع فيك اليوم، منزل بورقيبة بحاجة لأبنائها وولادها اليوم. زاد الصغيرات متاع منزل بورقيبة مستحقين اليوم للناس اللي في منزل بورقيبة اللي اليوم ماهوش جديد عليهم ماهوش غريب عليها فعل الخير. دونك مهم برشا اليوم أنك توجه النداء لهم. اليوم قاعدين يسمعوا فيك عبر مشاهدة أكسجين أف أم.
2: أنا قبل كل شيء حبيت نشكركم على الاستضافة هذه، بارك الله فيك. حبيت نشكر صاحب القناة سي محمد كامل روبان اللي معطينا مساعدة للضمان الاجتماعي كمعناها لتدعيم اللجنة في دخول المكتب ويعطي الصحة وبارك الله فيه، وهذا مش غريب عليه. حبيت نعمل مش كل سنين استغاثة، احنا راهو معروفين بالكرم مزبوقيب ومانيش حاجة جديدة فهمتني، وديما سبقين الفعل الخير. دونك احنا قلنا راهو اليوم وليداتنا باش يدخلوا يقرا، ماذا بينا يكونوا في ابهى حلة، ماذا بينا نشجعوهم باش يقرا. راهو عندنا 1000 منقطع مليون منقطع على التعليم راهو اي رقم يفجع، راهو رقم يفجع ولادنا ما عادش حلو يقرا لعدة اعتبارات. دونك ماذا بينا نعاونوا بعضنا، مدوا يد المساعده للزوالي. اليوم عندنا ناس اخرين باش يكونوا موجودين واللي كانوا يعاونوا فينا ولو هما طالبين في المساعده. باش تكون ماذا بينا تحت رايه التضامن الاجتماعي تكون مقننه فيها ليستات. راهو مش فايده في الامان لما راهو ساهل، اما لشكون تمشي ماذا بينا تمشي في بلاصتها للعباد اللي تستاهل ولا نخدموا انتخابات ولا نخدموا احزاب ولا نخدموا هاد الشيء. نخدموا ناس برجيبه اللي غدا ما نشوفش نخرجوا منها راه مش كامل كده حتى راه ناس برجيبه باش نقوموا ونلقوا فيها يسكن فيها حتى حد.
1: اللي اي واحد يحب يمد المساعدات اليوم عنده مشكل اللي هو يقول لك هل زعما كيف انا نمد الحد هل توصل معناها للشخص اللي هو
2: عنده حق
1: انا نحبه يوصل لها في اليوم. المشكل هو الثقه.
2: شوف احنا ما راش جدد راهو في الميدان انا عندنا طول ما يقارب 10 سنين احنا تربط اسمه وجوهنا بالتضامن الاجتماعي. احنا خدمنا المساعدات واحنا ما احنا احرار متابعين حتى حد مش جديد مع بالمساعدة اللي قدمت ثقات وكان معنا ما خبروهاش لا لشيء. انا ما نجمش نخدم في بلاصه ما نقدمش والا ما نوفرش. اذا انا ليه بخدمتي وخدمتي طلبت عليا باش نخدم ننسحب اذا ما لقيتش مساعدات من الناس راه اللي انا باذن الله الحمد لله انا بذراعي نخدم حتى نبيع المعبوس ما يعيرنيش. اما احنا طلبنا حاجه للسيتويان تاع مزورجيب راني انا نعرف اللي فما حجره لولاد بلادنا وفي بعضنا قاعدين نحقروا في بعضنا. رانا احنا كي تعمل حاجه تزيننا راه مش اللي رمز الاماني راه للبلاد راه باش تزين غدوه تجيك مسؤولين غدوه تجيك ناس في الليل ما جمعيات عالميه فما باش ما تقدم مساهمه باش تستقبل باش تجيك باش تقدم. اليوم فما معناها ناس زواوله انت باش تقابلها في الدنيا كيفاش باش تجي تطلع على مورال تيو مورال ما زيرو تيو تاعب معاه هو تاعب على الاقل هز له مورال وعندهم دار. انا قلت لهم نحب نعمل لكم دار تجي نهار اللي انت تضيق عليك تمشي لداركم. هي المراه فهمتني مع راجلها نهار اللي تمشي بوها وامها تضعف المراه لانها ما عندهاش دار تمشي لها لا يقدر وكان سريرها مصيبه مش تمشي غير بها حتى كان لا يقدر راجلها بطلوا من الخدمه ولا توفى ولا ما عندهاش عائل ما عندهاش وين تمشي ما عندهاش كل مشي. هذا اللي طلبناه. لا طلبنا نعملوا دار اللي تحمي تعمل هي غداش معناها سي لا غارونتي فهمني للزوار هذاك باش يعرف اللي بلاده قايمه به. تخيل ما نضيعوش الوقت احنا ما نضيعوش الانرجي وديما نعاودها راه عمري ما واحد يعطي ما يستناش كونتر بارتي.
1: خليني معاك زيد نعطيو المقر نتاعكم
2: وين المقر نتاعنا هو مبدئيا في بحضن مقبرة الشهداء ونستاد القديمه
1: والرقم
2: هو رقم شخصي ما عندناش خطر تليفون 98 29 57 849 949 دونك رمز الهمام. مرحبا بكم ماذا بينا نتعاون ماش حاجه جديده فهمني. اما المره هذه الطلب كان كبير برشا اثنين نحب نكون نحبوها مقارنة نحب ورايا بركة اللي هو الضمان الاجتماعي اللي باش يلم اهل الخير باش يلم المعتمدية وباش يلم الناس اللي يحبوا مزبرقيبة. مزبرقيبة راه ولادة مزبرقيبة برجالها بنساها مزبرقيبة مش حاجة جديدة عليها الكرم وعمرها ما رجعوا ولادها مبخوسين. اثنين عام اكسبسيونيل لانه باش يكون النمبر كبير برشا وانا واحد من الناس متوقع باش تكون حاجات اخرين بعد الضوء والماء باش يكون الكتب والكرارس وهذه انا متوقع منه مش كي نحكوا كيما هكا باش تبدوا تجروا وهم ولا من مكتب لمكتب تبدوا تلموا في الكرارس لا. اما راهو نحب نقول لكم كل شيء اتوقع دونك نتمنى الناس الكل النمبر باش يكون كبير نتعاونوا نرجعوا وليداتنا فيها حل.
1: سي رمز الهمام ان شاء الله بالتوفيق لكم
2: شكرا
1: الكل معكم دونك احنا بدون اذاعه اكسجين فام ديما ومازلنا ديما ندعموا الدعم هذا والفعل التضامني الاجتماعي هذا ونفرحوا برشا ونشجعوا زاده مختلف الهيكل في مختلف معتمديات ولايه بنزرت. دونك شكر كبير ليك
2: يعيشك
1: سي رمزي الهمامي رئيس لجنه التضامن المحلي بمنزل بورقيبه وناشط بالمجتمع المدني. دونك اللجنه الجهويه للتضامن الاجتماعي بمنزل بورقيبه تعاول على التفاهم تاعكم تعاول على دعمكم اليوم مستنيكم صغيرات منزل بورقيبة الكل يستنيو فيكم باش يرجعوا فرحانين والضحكة على وجوههم باش يرجعوا يقرأ وسناوي عدي وعام دراسي جميل برشا في معتمدية منزل بورقيبة والمناطق المجاورة لها. شكرا كبير مرة ليك شكرا لكم انتم على الاستماع مصوصين معكم في برنامجكم اللازم لازم لحظات ورجعين.

0: في رامين إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفهاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رامين يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رامين، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيركا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيركا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيركا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: Radio Oxygène FM.
1: أوكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أوكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
2: أوكسجين اف ام.
0: أوكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
3: أخبار أوكسجين اف ام.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أوكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، نفذ اليوم الصباح عمال حاضرة الأشغال المناولة التابعة لإحدى شركات الأشغال في بنزرت وقفة احتجاجية بعد انسداد طريق الحل وحتم فايد بأحد العملاء لزميل فؤاد المحمدي وخالد الهدلي، أنه رغم محاولة إيجاد حل لتمتيع العمال بأجورهم لخمسة أشهر والمنحة التكميلية رابيل ومنحة الزي مع الشركة المشغلة وتفقدة الشغل ومصالح ولاية بنزرت، فإن الموضوع بقي يروح مكانه إلى الآن، وهذا وين لاباتواغ في بنزرت. وفي موضوع آخر، تنظم تمديد جرزونة اليوم الاثنين 31 أوت الجاري حملة نظافة في عدد من المؤسسات التربوية بالمنطقة، وذلك بمناسبة الاستعداد للعودة المدرسية تحت شعار من أجل بيئة نظيفة ومؤسسات تربوية جميلة وأمنة. وعلى الصعيد الوطني، أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بلاغيها اليوم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة بعد الظهر والساعة السادسة والنصف بعد الزوال بالنسبة لتونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والوسط والجنوب والجنوب الغربي، وبين التاسعة صباحا والسادسة بعد الزوال بالنسبة لجهة صفاقس، وعلى فترات متقطعة لأن تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة حسب تملي وضعية الشبكة. وفي موضوع آخر، أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية مقدم خليل المشري بأن الوضع المدني بحريق جبل برقو من ولاية سليانة يتجه نحو التحسن والانفراج، وأكد أنه تواصل عملية الإطفاء والسيطرة على النيران بالتنسيق مع الجيش الطيران وإدارة الغابات ومختلف الأجهزة المتدخلة، وين قال أن الحريق اللي اندلع منذ 27 أوت الجاري تم السيطرة عليه في مرحلة سابقة بنسبة نهزت 95% قبل أن تؤدي التغيرات الجوية المفاجئة وهبوب ريح قوية إلى تجدد اشتعال النيران في مناطق وعرة بالقمم الجبلية وانتشارها نحو عدد من المناطق السكنية المجاورة لجبل برقو من ولاية سليانة. كما أكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية، وأشار في المقابل احتراق منزل وتضرر منزل آخر بشكل جزئي، فيما تمكنت الفرق المدنية من حماية بقية المنازل بالمنطقة. وأضاف العميد خليل المشري أنه تم في إطار الإجراءات الاحترازية إجلاء وإيواء 35 شخص بالمدرسة العددية في برقو، إلى جانب توفير رعاية طبية استباقية لعدد من المواطنين المصابين بأمراض مزمنة. بخصوص الإمكانيات المسخرة، أفاد المشري بتوفير 14 شحنة إطفاء تابعة للحماية المدنية و10 شحنات تابعة لإدارة الغابات، إلى جانب المعدات الكاسحة والشحنات التابعة لوزارة التجهيز والبلديات، كما تم تسخير طائرات الجيش الطيران لتنفيذ طلعات جوية واستهداف النقاط الوعرة التي يصعب على الوسائل البرية الوصول لها. أما فيما يتعلق بالحرائق الغابية الأخرى، وين أكد المقدم خليل المشري السيطرة بنسبة 90% على حرائق منطقتي باجة وجندوبة والدخول في مرحلة التبريد، وأشار إلى عدم تسجيل أضرار بشرية أو مادية تذكر باستثناء بعض الخسائر اللي طالت مستودعات ومواد علفية. بشأن أسباب اندلاع الحرائق والمخاوف من امتداد النيران عبر الحدود الجزائرية، أوضح العميد المشري أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة لتحديد أسباب اندلاع الحرائق وتحديد الشرارة الأولى، كما أكد استمرار التنسيق الميداني مع السلطات الجزائرية للتعامل مع الحرائق المندلعة على شريط الحدود والعمل على تطويقها ومنع امتدادها عبر الحدود. في موضوع آخر، يؤدي الوزير الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية للشؤون الخارجية يوم الاثنين 31 أوت 2026 زيارة رسمية إلى تونس بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي. وتندرج هذه الزيارة حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية في إطار إحياء تونس وألمانيا ذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ سنة 1956، ومتابعة نتائج الزيارة الرسمية لأداء الوزير التونسي إلى برلين خلال شهر مارس 2026. باش يجري الوزير جلسة عمل موسعة مع نظيره الألماني تخصص للتباحث حول واقع تعاون بين البلدين وأفق دعم وتطوير في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن أهم المسائل والقضايا الراهنة على الصعيد الإقليمي والدولي. وفي موضوع آخر، أفاد مدير الإعلامية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة سيد محمد السعيد اليوم الاثنين أنه باش يتم إطلاق 12 خدمة إدارية على المنصة الرقمية الجديدة اللي تم إطلاقها مؤخرا، وذلك في غضون سنة 2027. قال إنه باش يتم رقمنة الخدمات التي تسديها الإدارة العامة المركزية بالوزارة تدريجيا لتشمل كل الإدارات. وأشار مدير الإعلامية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لأنه من بين هذه الخدمات هي إسناد البطاقة الفنية الخاصة بالتصدير والخدمات المتعلقة بالكراسة الشروط والانتفاع بصندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وإسناد تراخيص فتح المرسات المرتبة صنف 1 و2 والانتفاع ببرنامج إعادة الهيكلة المالية وتقديم مطالب التزويد بالمواد الكيميائية والحوامض وإسناد بطاقة طريق لنقل المواد الخطرة. في موضوع آخر، أعلنت شركة تونسية لأسواق الجملة المنشأة العمومية الخاضعة للإشراف لوزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشروعة باختبار شفاهي لانتداب 17 عون في سلك التنفيذ للعمل بمقرها الكائن ببير القصعة من ولاية بن عروس. وتتوزع الشغورة المفتوحة للتناظر بين خططين في اختصاص حراسة صنف 1 و15 خطة في اختصاص تنظيف صنف 1. ويشترط في المترشحين الحصول على المستوى الدراسي المحدد بالسنة التاسعة من التعليم الأساسي منهات بنجاح أو شهادة ختم مرحلة التعليم الأساسي، إلى جانب التمتع بالجنسية التونسية والحقوق المدنية والوفاء بالالتزامات تجاه الخدمة الوطنية. فيما يستثنى المترشحون الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل من شرط الاعتبار للسن وفق أحكام خاصة تقتضي تقديم تصريح كتابي ووثيقة تثبت التسجيل انطلق منذ 28 أوت الجاري عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال أنه تم انتشال جثث 781 شخص من المناطق المتضررة من انهيار الطيني في البلاد حتى الساعة 6 من مساء أمس بالتوقيت المحلي، فيما لا يزال 2502 شخص في عداد المفقودين في نيبال. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه باش يواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين في مجموعة 7 والشركاء الدوليين لإبقاء الضغط على إيران. وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيرة تم التعاون معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية في الإمارات. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر هذا اليوم الاثنين 31 أوت 2026 ملائم لظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهة الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولاية الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس حسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح أعلى كمية الأمطار بين 20 و40 ملم مع تساقط البرد وهبوب ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كم في الساعة في شكل هبات. ينتظر أن يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية ممطرة بعد ظهر غد الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 بالجهات الغربية للبلاد التونسية. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين فام. كل الأخبار وخيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.com. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق من سواق الشاحنات إلى ضرورة الحذر والانتباه عند المجاوزة. بسلامة وفي الأمان.
5: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: متواصلين معكم من 3:43 دقيقة. رجعنا لبرنامجكم لازم لازم دايغ. نحن في معتمدية منزل بورقيبة ومقرية أكسجين أفا منعيشوا على وقلة انقطاع متاع التيار الكهربائي تقريبا أكثر من ساعة ساعتين. الانقطاع هذايا اللي الحقيقة خلف خسائر كبيرة برشا على مستوى معتمدية منزل بورقيبة الكل. زاد نحن إذا أكسجين أفا نعانيو من الانقطاع هذايا المتكرر خاطر اليوم معناها بالامكانيات البسيطه المتاحه قاعدين نحاولوا نأمنوا التغطيه المباشره. دونك بامكانياتنا بالحق المحدوده اليوم قاعدين نحاولوا ان احنا نغطيوا البث المباشر. تعرفوا قداش تتكلف اليوم العمليه نتاع البث المباشر اليوم في ظل الانقطاع زاد المتكرر خاطر اليوم عندك ماكينات عندك ماتريال معناها غالي برشا. اليوم بفعل الانقطاع المتكرر نجم يتضرر. فهذه هي الوضعيه بالحق اللي قاعدين نعيشوا فيها وقاعدين نحاولوا بأقصى جهدنا إنه إحنا نأمنوا التغطية المباشرة وخاصة زادة كيف نوصلوا لكم صوتكم لأنه نحاولوا باش نأمنوا التغطية المباشرة هذه باش نوصلوا صوت المواطنين صوت الناس اللي طلبتنا منذ ساعة الأولى من الصباح من الأيامات من اللي بدأ الصيف والتشكيات متواصلة على مستوى انقطاع التيار الكهربائي ولا الماء الصرح للشرف. اليوم إحنا موجودين معكم باش نوصلوا صوت مواطنينا كما عودتكم إذاعة أكسجين أفا تكون حاضرة معكم في مختلف المحطات. دونك باش نمشيو مانيش باش نبعد على منزل بورقيبة. دونك مازلنا في ذات المعتمدية منزل بورقيبة نحكيو على تذمر وتضرر عدد كبير من المهنيين من القطاع المتكرر للتيار الكهربائي في منزل بورقيبة. حكينا عليها بأكثر التفاصيل وينقل لنا معاناة اليوم المهنيين وأبرز المطالب نتاعهم. سي فوزي البجاوي رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة بمنزل بورقيبة أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مرحبا بك اختي على المقدمه اختي عواطف وبارك الله فيك وربي يعينك على الظروف هذه اللي انت قاعده تعدي فيها في المباشر.
0: اكزاكتومون ويظل زاد كيف برشا محلات في منزل بورقيبه معنيه بالظروف الصعيبه هذه.
1: يا اختي معناها ما نعرفش شنو اللي صاير على معتمدية منزل بورقيبه بالذات في الضوء. راهو المشكل نتاعنا معناها انت تعرفي كل شيء والمستمعين يعرفوا منزل بورقيبه معناها ولا يتقص عليها الضوء بثلاثه مرات وبالاربع مرات في النهار. راهو حتى في الليل اللي هو ممنوع باش يتقص الضوء منزل بورقيبة يتقص عليها الضوء حتى ولو كان تكون مش مبرمجة أو كيما البارح في البرنامج متاع التيد مش موجودة تقص عليها ثلاثة مرات. توا هل يعقل معناها كيما توا كيما يقولوا دوري علاش مقصوص على منزل بورقيبة الكل اليوم حي النجاح والبلاد وترانسفال والواحد مقصوص عليها الضوء؟ علاش ما ثمش برنامج صحيح؟ علاش ما تعلموناش؟ راهي العباد تضرت. تعرفي العباد تضرت. أنا وليت نحشم والله وليت نحشم من الدجاجة وليت نحشم من الخبازة وليت نحشم من التبصيري. معناها هكا تشوفي انت تدوري العشية تمشي تلقيهم مسكرين ما عادش عندهم سكروا ما عادش يخدموا فزدت لهم. علاش راهو ما نجي نقول لك تو كيما نقولوا نحن الدولة نتاعنا ما عندهاش ضوء تبري ما عندهاش ضوء الناس الكل تتحمل المسؤوليات. لما اخويا اعمل لي برنامج صحيح اعمل لي برنامج قول لي من وقتاش باش تسكر من وقتاش باش تحل وقتاش باش تسكر مش كما يظهر لك انت. وعلاش ما ويخوي وخلي الوقت عادل كيما معناها من مش نحكي على ما على ولايتي ولا على الولايات الاخرى والمعتمديات الاخرى خلي ياخذوا نصيبهم. علاش ما نقول بورقيبة بركة هل يعقل معناها تقص عليا اربع مرات في النهار في المعتمدية ما تخممش على المهنيين الصغار المساكن ماخذين كلهم قروض راهم ماخذين قروض راني قداش بتزيد قداش توسيهم قداش توقف معاك وبعدش يقول لك وينكم انتم يا مسؤولين منزل بورقيبة واش عملتم منزل بورقيبة اش عندهم باش يعملوا. هذا حتى كي تطلب انت السيد تقول لك انا خاطيني انت السيد خاطيك ما نشكون لي في باله ما نشكون لي في باله يا اخويا نحبوا معناها نحبوا نعرفوا نحن هادي برمز وقول لنا خل نضمر واحنا شنو ما عادش عارفين حتى شيء للماء وقتاش يجي لا وقتاش يقص لا الكمون هذه وقتاش تمشي لا وقتاش تجي ما عادش عارفين حتى شيء في منزل بورقيبة. نعيشوا هكاك نعيشوا مانيش عارف كيف الواحد حاط بوند على هني وما يدريش على روحه زعما اليوم شنو اللي يصير باش نعيشوا بالرؤية في كل شيء راه
0: اللي حي زاد كيف ونحن الايامات القادمة احنا معنيين بانخفاض معنا متوقع لدرجات الحرارة. وقت اللي خرجوا اول مسارة موجة الحر خرج المسؤولون قالوا راهو القطاعات ذي راهي معنية بالارتفاع والتدريج متاع درجات الحرارة. زاد اليوم كيف وقت الناس كل تستعمل ادوات متاع التبريد كليماتيزي كل فرد وقت دونك يكثر برشا الضغط. اذا كان احنا نحكيو على الحرارة والطقس
2: ماشي ومعناها وتبرد الدنيا. علاش مثلا قاعدين نشوفوا في
1: قطاع الطبيعي؟ انا 36 و37 هو الجو بارد. علاش كي هو ولا بارد الجو تقص عليه 4 مرات؟ علاش تقص عليه 3؟ او البارح هو باهي الجو. علاش انت حتى في الليل حتى الواحد يقول كل اي خلينا نمشي نعمل وتو نجي وقت النوم، انت وقت النوم يزيد يقص عليك الضوء. وانت عندك ولد صغار وعندك فريجيدير وعندك تجيك بنتك ولا يجيك ولدك معاه بالبيت تبقى تدور بيه بالكهرباء وانت ما تعرفش. يا خويا نحن بالنسبه لنا نحن اعطينا وقت تلتزم به العباد، تلتزم به العباد. نعرفوا كيما يقولوا اسمه الصناعيين ولا اللي يصنعوا ولا اللي يقدوا ينجموا يقولوا راه باش يقص الضوء من 8 ما نبداش نخدم 8، راه باش يرجع ل 12 نرجع ل 12. اما مش انت ما يدريش، حتى واحد لا يدري وقتاش يقص عليه الضوء، هو يحط العجينه نتاع الخبز ويقص عليه. ولا الاخر يحط هو الدجاج، كي تعرف فيها اكثر حاجه حساسه هي الدجاج والحوت. هو يحطه هو مازال كيبدا حتى هو يفسد. ثم برشا ضرر، ثم برشا ضرر. ونحن طالبين حاجه بركه هو التنظيف. يا خويا قولوا لنا اعلمونا اعلمونا بركه اعلمونا بركه، خلينا نحن نعلموا التجار اللي هما بيديهم هما بيدهم يعلموا. وانتم كاوكسجين اكم انتم اعلاميين في بالكم بحاجه؟ كان في بالكم بحاجه مخبين علينا؟ علاش؟ كان انتم في بالكم اللي راهو باش يقص الضوء من 8 ل 10 ل 9 العدد.
2: احنا سورس دانفورماسيون تاعنا اللي هي انا فيها دايوغ الباج سوسيتي تونيزيان دو الكتريسيتي يعطيك المعلومه ويحط لك الوقت وتعلم الناس، مي هو ما يلتزمش به. بعض الناس يكلموك يقول لك شبيك قلت مثلا من 9 ل 6 ها مقصوا مثلا 8 ولا 11، ما عندك حتى فكره، ما فما حتى حد عنده معلومه بخلاف الناس اللي قاعده اليوم تقص في الضوء هكاك بطريقه عشوائيه. اليوم صاير الشيء هذا كيف نحبك تتفاعل معايا في نقطه اخرى حكينا فيها يكون بكري مع ضيفنا سي فوزي الهمامي. حكينا على المشكل سي رمزي الهمامي، دونك حكينا على المشكل نتاع اليوم المعامل، زاد المشكل الكبير اليوم اللي صاير انه بحكم القصان نتاع الضوء المتكرر هذا اليوم العمال يلقاو شهريهم طايحه، والمعامل يقول لك انا ما خدمتش وما نجمش يخلصوا على الايامات اللي هو ما صارش فيها الروندمون برودكسيون، دونك تلقى اليوم الناس رواحه شهريتها ناقصه ولا هذاك هو معناها هذا هو الوضع اللي يعيشوا فيه الناس.
1: اضطراب في كل شيء. انت العباد وبيت الكبار باش يمشوا ياخذوا حتى شهرياتهم، واللي يقوموا من 5 نتاع الصباح يشدوا ولا عركوا مع روحي يقول لك من 9 باش يقص الضوء ولا 8:30. لكن الاداره في تونس ولا تخدم راهي في ساعه ولا ساعه ونص، راهي الاداره تخدم راهو بالضبط كل شيء. ناس باش تجبد شهرياتهم باش تمشي تجبد شهريه نتاعهم يبقى 3 ايام باش تجبد شهريات. علاش؟ خاطر الضوء يقص، خاطر لازمك تقوم الصباح تعلق قبل 9. واللي يقول لك باش نقص من 9 ل 6 نتاع العشية، في يوم 6 تبدا الجو، يوم 6 نتاع العشية يبدا الجو، وقت اللي هما يقولوا لك راه ما عادش باش نقص، هو من 9 حتى المي ساعتين نتاع الليل والقصان يبدا موجود. اخي تو انت تقص عليا، مو علمني يا خويا، اعلم برك وقص. تو تشوفك تتنظم الامور، تو الطبيب فما عباد مساكن في بالك بالي هبطوها من الحمايه المدنيه مسكينه من الاسانسير ما نقص عليها الضوء.
2: شفنا
1: هي مريضه معناها ماشي تعدي مش تعدي على داخله قص بها الضوء ما تعرفش وما تعرفش وحدها. في ممكن يعرف هو الضوء باش يقص حتى كالعسات في العماره هذيك نتاع الهدى كل حتى واحد لا يطلع في اللي عنده يرفع اقل حاجه. هذا هو نحبوا حاجه عادله يودي قص كما تقص ما نحبش نسمي المعتمديات الكل نتاع الجهه والكل ولايتنا والكل متوانسه، اما خويا كما تقص عليه هو قص عليا لكلنا بشر. رانا لكلنا بشر عادل، لو كنت تعدل والله ما تعرفش شكون هو اللي يقص علينا. يقص علينا هو من تونس. يقص على تونس يا خويا، يقص على المرسى، يقص على سيدي بوسعيد، يقص على جمارك، هم نمشوا نشوفوهم شيخين. انا نمشي ها ونمشي والناس الكل يمشي وتهم في هاك تلكلك الكل هذا الضوء في كل بلاد. انك نروح من ندخل الفولاد نشوفوها ظلمه من بورقيب. من ندخل الفولاد نشوفوها ظلمه. علاش يا ربي حل؟
2: انتم سي فوز انتم كاتحاد محلي للصناعه والتجاره بمنزل بورقيبه اكيد معناها تلقيتوا كم هائل من التذمر والمطالب مع منظوركم اليوم اصحاب المؤسسات الصغرى
1: والمتوسطه. لا ما تغشش علينا نحن مش مطالب، ما تغشين علينا. شنو تعملوا انتم؟ كيف قاعدين تعملوا؟ علاش ما تدافعوش علينا؟ علاش ما توصلوش صوتنا؟ هما فهمتي تو شنو اللي يحبوا هما مساكن يقولوا في الاخر انت وصل لنا الصوت نتاعنا رانا تضرينا.
2: حكيت مع شكون؟ اجتمعتوا بحد مسؤول مثلا من ستاج من
1: انا من جيتي انا اتصلت حتى بالمدير نتاع ستاج، اتصلت حتى بالسلطه المحليه معناها ما نحبش نسمع الاسامي حتى واحد. فيهم يعرفوا لي أنا اتصلت بهم اتصلت بهم وكلمتهم هم بيدهم هم بيدهم المسؤولين المحليين ما عندهم حتى فكرة على قصة الضوء. أنا نعرف ومتيقن منهم المسؤولين مثل معتمد ولا كتب عام هم ما عندهم حتى فكرة ويكذب اللي يقول عندي فكرة على القصان الضوء المتواجد في من نحكمش على معتمدية أخرى المهمة أخرى على المعتمدية متانا نحن متانا زبرجيب يكذب اللي يقول راني في بالي وقتاش تقص ولا وقتاش يرجع ولا وقتاش يمشي ولا وقتاش تجيك الشريو متاع الماء الجميل متاع الماء وقت تفوت ولا شكون يجي ولا ما نعرفو شيء كل شيء يجي على كما قلت لك بالرؤية وكاو
2: باي سي فايزي نختم معاك شنو هي الكلمه اللي تحب توجهوها للسلطات المعنيه بما انكم ممثلين اليوم للمؤسسه اللي صور المتوسطه في معتمد منزل بورقيبة اليوم؟
1: والله بارك الله فيك ونحب نشكر الجندوب اللي عطتني الفرصه معنا اليوم باش نوصل الكلام اللي قالوه لي معنا اصحاب المهن الصغرى اللي هما مسكين يتشكوا من قصان الضوء. نحب نقول معناها وسامحوني انت ممكن حتى على صوتي ولا متوتر انا بيدي وقاعد يمكن نتكلم بصوت عالي شويه عالي شويه خاطر شي معناها ظروف الكورونا عشناها ونعرفك انت عشتها وكلكم المتواجدين عشتها يا خويا شويه عدل شويه عدل وعلمونا نظموا رواحكم والله ما يصير شيء لما اللي كان تعملوا هكا راكم تحبوا تنكلوا بينا راكم تحبوا معناها توصلوا حاجات خايبه للبلاد اما بالنسبه لنا احنا اعطونا برنامج صحيح والله لو واحد منا معناها باش يتقلق من الشيء هذا ما عندنا ان شاء الله باش نكتموا الحاجه مع بين بعض لان انت راك من التسعه والاخرى ومن العاشره والاخرى ومن 12 ونظلوا في بالنا بينا وامورنا تمشي سانك سانك. نحب نوصل للعباد هذه راهي ثم عباد تخدم راهو ثم دونتيست يحلك فمك وفيدك وفيدي واحده فم راك تبقى حابس ثم
2: ميرسي بوكو يعطيك الصحة الشكر كبير ليك دونك كان ضيفنا عبر الهاتف سي فوزي البجاوي رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة بمنزل بورقيبة تحدثنا على التضرر والتذمر اليوم برشا محلات برشا مصانع برشا معامل القطاعات الكل ما نحبش نسمي خاطر ننسى القطاعات الكل كل مواطنين البسطاء اللي باش يجبد شهريته اللي باش يشري خبزة يلوج على الماء الناس الكل قطاعات الكل ضرت المجالات الكل هتضرت ما فماش حتى مجال بعيد وبمنأى على اللي صاير دونك احنا نتسائل ونقولوا قلتوا القصاصات هي تصير وقت اللي ترتفع درجة الحرارة الخبراء يقولوا ماشي الحرارة تنخفض في مختلف معتمدية ولاية بنزرت علاش مازال قصام الضوء متواصل هذا اللي ما فهمناهوش ونستناو إجابة من عندكم متواصل معكم برنامجكم لازم المتواصلين زادة نسمعوا أصواتكم بعد شوية تنحكيوا بأكثر تفاصيل زادة نمشي بمختلف المعتمديات وين التذمر والتضرر مازال متواصل على مستوى القطاعات المتكررة متاع التيار الكهربائي اقعدوا معنا في الاستماع Mm-hmm.

كان بفيرتي. هذو الناس البلدية ولاد الحومة واللغة الشعبية. من هنا خرج الأسفل واللقح لأن الشي يجري في الدم والناس معها تنسى دعم. هي شد عند ما حد يتعدى العمر. بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل حكاية غرامي. حاول كنت تقرأ مصر وتفهم المعاني.

فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوع من ادوات عاليه الجوده بانتر من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلر ديسي الكتريك اي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع انتر الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98

0: فيهاش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح
0: اجبد انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح اجبد انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: لازم على اكسجين افال. اكسجين افال 7 دقائق. مرحبا بالجميع. دونك تدخلوا للستريمينغ لايف اكسجين افال اكسجين تونسي، داير تشوفوا معناها كيفاش قاعدين نامنوا في الستريمينغ لايف اكسجين افال. وما كنتش باش تتسائلوا اكيد خاطر باش تعرفوا انه القطاع نتاع التيار الكهربائي يخلي اليوم ليماج بالصوره هذه، وهذا هو اللي قاعدين احنا نحاولوا نقوموا به. نعاودوا نذكروا انه احنا دونا نوصلوا صوت المستمعين. على ذلك باش ناخذوا سي احمد عبد المؤمن من بنزرت يحكي لنا على المعاناه نتاع المواطنين اليوم وقت اللي يقص الضوء في مناطق مختلفه من معتمديه ولايه بنزرت، كيفاش يعدي المواطن النهار. واهلا وسهلا، مرحبا بك سي احمد.
3: الو عسلامة، مرحبا ومرحبا بكل المستمعين.
2: مرحبا بك، منين تكلم فينا بالضبط البلاصه؟
3: بنزرت من عين مريم.
2: عين مريم، كيفاش الجو عندكم؟
3: لا احنا والحمد لله المنطقة متاعنا ما فيهش برشا قصان. بخلاف قصة صارت اول شيء شهر التالي وحزكي معك، المنطقة متاعنا بعد ما بدلونا المحول هنا تحرك مرتين دونك بدلوا محول طبعا عندهم عامين تالي. الحمد لله المنطقة هذه معناتها تجم تقول ما فماش مشاكل مقارنة بلايس اخرين كيما غير ملح، خاطر انا عندي برشا فاميلي في غير ملح وعلى كبيرة في غير ملح. لكن انا المكالمه نتاعي سنتكم صباح ربي حبيت نوضح اشياء. اللوم على الساق مرات الناس علاش الساق هكا يتشمتوا فينا وكذا، راهو الناس راهو لازم نقول لهم راكم غلطين. مش هذه المشكله، الساق ما تتشمت في حد، ما نخدمش في الساق لا في الساق لا في السنات. انا لازم اقول الحقيقه، كان نحبوا نصلحوا لازم نحطوا صباعنا على الداء. انا باش نقول الساق معناتها عليه هكا يستاق وعبد مريض، اي صحيح يجم عبد يموت في قصة ضوء صحيح.
2: اي ما مين المشكل مال؟
3: مين المشكل؟ يعطيك الصحة، وين المشكل؟ المشكل انه طاقات الانتاج نتاعنا ما عادش مقابلة. دونك هو كي يبدا العون مش حتى في بنزرت، راه من تونس ثم سنترال شكروب، كي يرى انه الكونسوماسيون خلطت الاحمر كان ما يسكتش وقتها الضوء على بعض المناطق باش تدخل ولايات كاملة نقعدوا في الظلام مدة جمعة.
2: باهي كلمك ياسر
3: معقول. أكثر من اللي
2: كلمك ياسر معقول، وإحنا رانا نحبوا نسمعوا ديما المعلومة والفرضية تكون منطقية برشا، ما عندناش ضوء، ناس كل نعرفوا، ولكن السؤال يطرح المواطن، هل أنا في نحكي على دولة كاملة، تونس معناها دولة كبيرة برشا، المسؤولين يعرفوا إنه فما اش عنديش ما عنديش انتاج، نعرف في الصيف يكثر معناها الطلب هذا من قبل ديما دايوغ يبعثونا معناها اس ام اس نقصوا من الاستهلاك نقصوا من الاستهلاك، خاطر يعرفوا انه الضغط يكثر في الصيف. دونك انت كيف يكثر الضغط في الصيف وتعرف انه باش يصير معناها بالحق ضغط كبير، علاش ما حضرتش روحك قبل؟ علاش عندك خريف عندك شتاء عندك عوامل تالي عندك خبراء في المناخ يتحدثوا يقول لك راه باش تصير عليك موجات نتاع حر في صيف 2026، علاش ما حضرتش روحك؟ ما نحكيو ديما على الخطوات الاستباقيه. زيدك حاجه اخرى يا سي احمد، اليوم برشا خبراء تحدثوا وعملوا جلسات ومهندسين قال لك اليوم راه نحنا عندنا مشكل كبير نتاع طاقه في تونس. يا خويا القوا الحل، عملوا فوتوفولتايك، عملوا خدمه باش نمنعوا بلادنا، نخدموا على الطاقات البديله. اليوم الحديث هذايا اللوم الكبير المواطن على ستيف وعلى المسؤولين بصفه عامه، علاش ما عملناش خطوات استباقيه قبل؟ حذرنا رواحنا باش ما نعيشوش الشيء هذا، خاطر اليوم مانيش نحكيو على محلات بركه سكرت، نحكيو على محلات، نحكيو على ارواح نتاع ناس خسروها، معناها جرت انقطاع نتاع التيار الكهربائي، نحكيو على مستشفيات اليوم تعيش في الظلام والمريض معناها قاعد بلاش ضوء. فهذه هي المشكله اليوم، نقول لك علاش ما تعملش الخطوات الاستباقيه نتاعك وتحذر روحك باش كيف يجيك معناها قصة نتاع ضوء مثلا تعلمني تعطيني الوقت تعطيني ننظم مثلا في الربيع تعلمني مثلا تقول لي باش يصير لنا الصيف الفلاني حضر روحك معناها ما في مقدور. فمن الناس يقول لك انا في مقدور نحب نشري يشري مثلا يركب الفوتوفولتايك مثلا يشري الباتري دونك فما خدمه. اما هكا وراو بعد نكتشفوا كنا وكانه راو ما عندناش ضوء، المواطن يقول لك وين الدوله؟ فما خدمه تتخدم يا سي احمد هنا.
3: دولة عملت إعانات في تركيب فوتوفولتايك عندها فوق العشر سنين كيتكلف لك 700 الدولة تاخذ عليك زمية ركب برك معمول الإنتاج نتاعنا قوي برشا إمكانية الدولة باش دوبل توا احنا ننجو مثلا في كمية ردوها دوبل نقول الحقيقة ربما الظروف المادية ما سمحتش باش ندوبليه ونبنيه 10 مولدات جد تاع كهرباء اللي تحكي من تاع حلق الواد ومتاع سوسة ومتاع تاع قروان اللي تعمل جديد معناتها ماهيش هذايا سيستم بوجي ديتا الانجينير تاع ستيك هذا كل ما تفهموش الامور هذايا يمو يرى العقرب كي ضربت في الاحمر مالوريزمون لازم يقص الضوء
2: ايه هو ما يهموش اما الدولة بصفة عامة وزارة الطاقة
3: انا على ذلك نقول ما تفهم ما باش ناس تقوم في المهندس تاع ستيك علاش يا ستيك تتشمت فينا ستيك ما تتشمتش برا شوفوا ميزانية الدولة الوزراء يتلموا ببعضهم ويدوبليوا في طاقة الضوء تو معاش يقص الضوء يبنيو يبنيو دو نوفيل سنترال اما الانجينيور عنده كاباسيتي كيما الكهرباء تمشي بها توسك كيس هز معاك مريض في الاوتوروت طلعت لك السخانه للاحمر وانت عندك مريض كان باش تمشي بيه بعد زوج كيلومتر باش ترشق الموتور وتاع بعض ولا باش تقف عندك مريض هذاك ما معاك كان باش تقف المريض حالته باش تتعكر سي لا ميم شو سي مالورو سي مالورو مي سي لا ميم شو في غير ملح تو مركبينهم معناتها غير ملح في الشتاء فيها 5000 مواطن عندهم مولد كهرباء يمشي 6000 7000 مواطن في الشتاء غير ملح تولي فيها 100000 مواطن غير ملح يعانيو المعاناة القصوى من قصان الضوء خاطرش ما عندهمش كاباسيتي باش تضوي ل 100000 مواطن في البحورات وكل واحد والبني الفوضوي و و و ما ما ما ما يتحرق ويعاود السنترال تاع غير ملح تتحرق مرتين بالعام
2: واضح واضح معناها الفكرة كنت تقول معناها راهو ستيج يعني ماهيش هي وكانها حاطه معناها مواطن معين قداش من دار قصت عليها بالذمة جوست انت تقول انه ما يصيرش اللوم على ستيج ممكن يصير على اللوم على اليوم المسؤولين اللي لازم هما يوفروا الطاقة ويخدموا معناها القدام خاطر الصفة ذي سبب رتيناها معناها وتعدى صفة صعيبة على الناس الكل فلا بي برشا هو راهو

0: في رنين إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رنين يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رنين، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجم تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز تصل 50% على ساك ولي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوسط البلاد، ولا غود دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جان؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما ثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اصنعي وتهم على الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان، طول سومويتش كلياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم جديد جو بوانيار.

0: الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك بأحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
2: نحب أحسن أسواق وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
3: الو
4: الو صباح الخير، نحكي مع شخص هو
3: شكون معايا؟
4: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قايد باش تبدا.
3: انا مين نبدا؟
4: بدايه من اوميغا فورماسيون.
3: في اوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنيه تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظره من محاسبه وماليه وانفورماتيك، وتنجم زاده تتعلم حلاقه نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
5: أوكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أوكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr.
6: أوكسجين فام.
7: أوكسجين فام بالصوت العال.
8: أخبار أوكسجين فام.
9: مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أوكسجين فام. على الصعيد الجهوي، نفذ اليوم الصباح عمال حاضرة الأشغال المناولة التابعة لإحدى شركات الأشغال في بنزرت وقفة احتجاجية بعد انسداد طريق الحل وحتى وفاد بأحد العملاء للزميل فؤاد المحمدي وخالد الهدلي، أنه رغم محاولة إيجاد حل لتمتيع العمال بأجورهم لخمسة أشهر والمنحة التكميلية رابيل ومنحة الزي مع الشركة المشغلة وتفقدية الشغل ومصالح ولاية بنزرت، فإن الموضوع بقي يروح مكانه إلى الآن، وهذا وين لاباتواغ في بنزرت. وفي موضوع آخر، تنظم تمديد جرزونة اليوم 31 أوت الجاري حملة نظافة في عدد من المؤسسات التربوية بالمنطقة، وذلك بمناسبة الاستعداد للعودة المدرسية تحت شعار من أجل بيئة نظيفة ومؤسسات تربوية جميلة وأمنة. وعلى الصعيد الوطني، أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بلاغيها اليوم أنه قد يتم اللجوء للقطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1 بعد الظهر والساعة 6:30 بعد الزوال بالنسبة لتونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والوسط والجنوب والجنوب الغربي، وبين 9 صباحا والسادسة بعد الزوال بالنسبة لجهة صفاقس، على فترات متقطعة للآن تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة حسب تملي وضعية الشبكة. وفي موضوع آخر، أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية مقدم خليل المشري بأن الوضع المدني بحريق جبل برقو من ولاية سليانة يتجه نحو التحسن والانفراج، وأكد أنه تواصل عملية الإطفاء والسيطرة على النيران بالتنسيق مع الجيش الطيران وإدارة الغابات ومختلف الأجهزة المتدخلة، وإن قال أن الحريق اللي اندلع منذ 27 أوت الجاري تمت السيطرة عليه في مرحلة سابقة بنسبة نهزت 95% قبل أن تؤدي التغيرات الجوية المفاجئة وهبوب ريح قوية إلى تجدد اشتعال النيران في مناطق وعرة بالقمم الجبلية وانتشارها نحو عدد من المناطق السكنية المجاورة لجبل برقو من ولاية سليانة. كما أكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية، وأشار في المقابل احتراق منزل وتضرر منزل آخر بشكل جزئي، فيما تمكنت الفرق المدنية من حماية بقية المنازل بالمنطقة. وأضاف العميد خليل المشري أنه تم في إطار الإجراءات الاحترازية إجلاء وإيواء 35 شخص بالمدرسة العددية في برقو، إلى جانب توفير رعاية طبية استباقية لعدد من المواطنين المصابين بأمراض مزمنة. بخصوص الإمكانيات المسخرة، أفاد المشري بتوفير 14 شحنة إطفاء تابعة للحماية المدنية و10 شحنات تابعة لإدارة الغابات، إلى جانب المعدات الكاسحة والشحنات التابعة لوزارة التجهيز والبلديات، كما تم تسخير طائرات الجيش الطيران لتنفيذ طلعات جوية واستهداف النقاط الوعرة التي يصعب على الوسائل البرية الوصول لها. أما فيما يتعلق بالحرائق الغابية الأخرى، وإن أكد المقدم خليل المشري السيطرة بنسبة 90% على حرائق منطقتي باجة وجندوبة والدخول في مرحلة التبريد، وأشار إلى عدم تسجيل أضرار بشرية أو مادية تذكر باستثناء بعض الخسائر اللي طالت مستودعات ومواد علفية. وبشأن أسباب اندلاع الحرائق والمخاوف من امتداد النيران عبر الحدود الجزائرية، أوضح العميد المشري أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة لتحديد أسباب اندلاع الحرائق وتحديد الشرارة الأولى، كما أكد استمرار التنسيق الميداني مع السلطات الجزائرية للتعامل مع الحرائق المدرعة على شريط الحدود والعمل على تطويقها ومنع امتدادها عبر الحدود. وفي موضوع آخر، يؤدي الوزير الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية للشؤون الخارجية يوم الاثنين 31 أوت 2026 زيارة رسمية إلى تونس بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي. وتندرج هذه الزيارة حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية في إطار إحياء تونس وألمانيا الذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ سنة 1956، ومتابعة نتائج الزيارة الرسمية لأداها الوزير التونسي إلى برلين خلال شهر مارس 2026. باش يجري الوزير جلسة عمل موسعة مع نظيره الألماني تخصص للتباحث حول واقع تعاون بين البلدين وأفق دعمه وتطويره في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأنها من المسائل والقضايا الراهنة على الصعيد الإقليمي والدولي. وفي موضوع آخر، أفاد مدير الإعلامية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة سيد محمد السعيد اليوم الاثنين أنه باش يتم إطلاق 12 خدمة إدارية على المنصة الرقمية الجديدة اللي تم إطلاقها مؤخرا، وذلك في غضون سنة 2027. قال إنه باش يتم رقمنة الخدمات التي تسديها الإدارة العامة المركزية بالوزارة تدريجية لتشمل كل الإدارات. وأشار مدير الإعلامية بوزارة الصناعة والمنجم والطاقة لأنه من بين هذه الخدمات هي إسناد البطاقة الفنية الخاصة بالتصدير والخدمات المتعلقة بالكراسة الشروط والانتفاع بصندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وإسناد تراخيص فتح المرسات المرتبة صنف 1 و2 والانتفاع ببرنامج إعادة الهيكلة المالية وتقديم مطالب التزويد بالمواد الكيميائية والحوامض وإسناد بطاقة طريق لنقل المواد الخطرة. في موضوع آخر، أعلنت شركة تونسية لأسواق الجملة المنشأة العمومية الخاضعة للإشراف لوزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشروعة باختبار شفاهي لانتداب 17 عون في سلك التنفيذ للعمل بمقرها الكائن ببير القصعة من ولاية بن عروس. وتتوزع الشغورات المفتوحة للتناظر بين خططين في اختصاص حراسة صنف 1 و15 خطة في اختصاص تنظيف صنف 1. ويشترط في المترشحين الحصول على المستوى الدراسي المحدد بالسنة التاسعة من التعليم الأساسي منهات بنجاح أو شهادة ختم مرحلة التعليم الأساسي إلى جانب التمتع بالجنسية التونسية والحقوق المدنية والوفاء بالالتزامات تجاه الخدمة الوطنية. فيما يستثني المترشحون الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل من شرط الاعتبار للسن وفق أحكام خاصة تقتضي تقديم تصريح كتابي ووثيقة تثبت التسجيل انطلق منذ 28 أوت الجاري عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال أنه تم انتشال جثث 781 شخص من المناطق المتضررة من انهيار الطيني في البلاد حتى الساعة 6 من مساء أمس بتوقيت المحلي، فيما لا يزال 2502 شخص في عدد المفقودين في نيبال. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه باش يواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين في مجموعة 7 والشركاء الدوليين لإبقاء الضغط على إيران. وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيرة تم التعاون معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية في الإمارات. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر هذا اليوم الاثنين 31 أوت 2026 ملائم لظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل محليا الجهة الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولاية الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس حسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح أعلى كمية الأمطار بين 20 و40 ملم مع تساقط البرد وهبوب ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كم في الساعة في شكل هبات. وينتظر أن يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية ممطرة بعد ظهر غد الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 بالجهة الغربية للبلاد التونسية. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين فام. كل الأخبار وخيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق من سواق الشاحنات إلى ضرورة الحذر والانتباه عند المجاوزة. بسلامة وفي الأمان.
10: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: عيشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232 وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لوديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 158 451 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألف لايل 28 28 280. حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيت وتوبسيون هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانس

0: 20 834 429.
1: يحي شبيك متغشى هكا وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعن فولون ولا وشتر بشتر
2: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير
1: اما ديما نحتار شنو ناخو
2: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير والاسعار تبدا من 19900
1: كرون سولير ب 19900
2: اي نعم وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا
1: كل يوم نلقاها البارا فارماسي مايكير
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
3: تقلا في بنزرت وما عرفتش تختار
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش انفو بلس يوفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير شهاده منظمه ومعترف بها من قبل الدوله مستقبل مضمون ما فيش تستنى اجابه حدانا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينك ملا اطلبنا على 72 435 403 والا على 26 435 403 انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو
5: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بنزير مشانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزير مشانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بنزير مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22 908 708 كلمونا علي 22 908 708

0: فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مزمان الوصول تحبك. أكسجين أفان بالصوت العالي تحبك.
1: صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
2: لأربع وثمانية دقائق على راديو أكسجين أف أم، متابعينا الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد من صيف على موجة، بداية أسبوع موفقة للجميع أكيد. لا تقص الحمد لله يا ربي، يعني بداية الأسبوع هذا نجم نقولوا خير من الأسبوع الفارط اللي عشناه، وارتفاع كبير على مستوى الحرارة اللي عشناه أكيد قلقنا برشا برشا، لكن الحمد لله شرى فترة وتتعدى. سينو ديما نسيس روحنا، هذا ما يعني اللي الطقس مازال سخون، لازم نسيسر واحنا قدر المستطاع ونحاولوا نلبسوا كل الحاجه تقينا من حر الشمس، ونسيسوا على الصغيرات نتاعنا، وكما نوصيكم ديما ديما ديما نعملوا حاجات نحطوا على جنب طاسه حليب اي حاجه حليب صغير يعني للحيوانات باش تلقى ما تشرب. وبالنسبه للبحر بعد نحكيوا شويه ونجموا نمشوا نعوموا اليوم، خاصه اكيد يقول لكم في الصيف اليوم 31 اوت، البارح دخل الخريف غدوه 1 سبتمبر، لكن برشا ناس تستنى في سبتمبر لانه تحليلهم العوم في سبتمبر، تحليلهم التبحبيحه وحتى الكونجي في سبتمبر، يقول لك انا نحب نبعد على زحمه الصيف نختار ديما سبتمبر باش نعمل فيه التبحبيحه. يعني عند برشا ناس مازال الصيف، وعند برشا ناس تتذكر تقول لك لا هذه اعز فتره اللي تنقص فيها الحركة، سواء في الشتوت سواء في البلايس متاع المحويس سواء في المناطق السياحية سواء في بنزرت وإلا في مختلف ولايات الجمهوريه التونسيه، كل واحد كيفاش تحلل. فمش يقول لك انا لا الصيف جو واحد ولما وكجو هذا كومبيونس، فما بعد تقول لك لا انا خويا الصيف بالنسبه لي انا سبتمبر، اي نعم سبتمبر هو بدايه فصل الخريف. انتم تنجموا تعطيونا رايكم في الموضوع هذا، تنجموا تكلمونا على 53 51 53. سينو تعملونا تعليقاتكم، تخلونا تعليقاتكم على صفحتنا في الفيسبوك اكسجين تونسي، تو بشو بشو انا برشا باش نحكي فيها. نمشي ونعمل ترتيحة عنا برشا موزيكا، عنا نصير زيتون، عنا برشا موزيكا تستنى فينا. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنت تسمو فينا. قبل كل شيء نسأل مع زملائنا حاضرين معنا عزيز الياس وعبير، مرحبا بكم ونرجعوا بعد شوية.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119. العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساس ولي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طالن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
3: اصنعي يوتيوب على الضمان
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تولزومويتش غلياج فيغ بلا بليكسي كلاس موتور ميكانيزم ملي جو بوانيغ والدو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبين المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
5: نحب احسن الاسواء واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
6: الو
7: الو، صباح الخير، حاب نحكي مع شخص مستقبل. انت هو
6: شكون معايا؟
7: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك

0: مهتمة. طيب مش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
0: بداية من أوميجا فورماسيون.
1: في أوميجا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميجا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميجا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميجا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيرانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الانتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: مش بدون فس اكسجين ونجم. ريح مش بدون فس اكسجين ونجم.

0: صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. 53 51 51 53 وإلى 31 10 80 90 وعلى صفحات متاعنا على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك نجموا تتفاعلوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا، وين ما كنتم زادة تشاهدوا فينا، وين ما كنتم تشاهدوا فينا زادة كيف كيف. بربي تحية للمحلات اللي تكري روب العرايس، نقدموا لهم تحية كبيرة برشا برشا، وخدمتها كبيرة واللي قدموا فيه وترتيح على الناس لتبديلات العرايس، وحتى اللي عنده عرس يخمم مش نقعد نشري أنا كسوة على عرس وبعد اللوح أبقى نمشي نشري كسوة فرد مرة وأنا مرتاح ولا نسى ولا زاد كيف كيف. فما زاد أحوال تصدقني يقفوا حتى مع العرايس اللي ما في حالهم، مش يقفوا معهم بالرسم، يقفوا معهم ويعملوا معهم كان الباهي. بربي الفيديو هذا نحبكم تنشروه قدر المستطاع، تعملوا زي ترحموا ولا وديكم تنشروه قدر المستطاع. هي حكاية اللي باش يسمعني يقول يا ودي فاش قاعد تحكي تو، لكن بالرسمي فما حالة مرأة قاعدة تبحث عليها تويك، صدقوني في مركز الشرطة طرز جبل تويكا، فما شكون كريت روبا يا اخي ضيعت حاجه منها. شنو هي الحاجه هذيا؟ ما نعرفش، كان زملائنا في الاخراج ينجموا يوروا هنا تويكا. بالنسبه للقاعدين يتابعوا فينا على صفحتنا في الفيسبوك اكسجين تونيزي، هاي شنو هي؟ هي ما يعبر عنها حصاره التبديله، حصارة التبديل هذيك كل الفوقانية اللي تلبسها العروسة من فوق، هذيك للأسف الشديد ضاعت ما لقاوهاش، والمرأة رسلت لها تبحث الحيثيات المعطيات كيفاش ضاعت ما عنديش فكرة بالحق، ما عنديش فكرة بالرسمي. يقولوا لي هذه ضاعت البارح في منزل برقيبة، ضاعت البارح في منزل برقيبة، والمرأة اللي كريتها صارت لها مشكلة مع مولاتها، يعني كريت الربا هذيك، لكن للأسف الشديد الفوقانية هذيك يسموها حصارتها، يسموها حصارة التبديلة، ضاعت وتويكا مسكينة المرأة تبحث في مركز الشرطة بتاع منزل برقيبة، فإن شاء الله يتلقى حل في أقرب وقت إن شاء الله، ونحاولوا نسيسوا قدر المستطاع، نحاولوا نسيسوا قدر المستطاع على حاجتنا والحاجات اللي نكروها خاصة في فصل الصيف. على كل حال احنا مازلنا متواصلين معكم، تبعت شوية إن شاء الله بعد شوية نهبطوها على صفحتنا في الفيسبوك. أقول لي عزيز لحظة أتوا نهبطوها إن شاء الله لحصير الحصارة، هاي الصورة، هذه هي الصورة قاعدين نشوفوا فيها، هذيك كريتها امرأة من منزل برقيبة، لكن الفوقانية قاعدين نشوفوا فيها قاعدين تبعوا فينا صفحتنا في الفيسبوك اكسجين تيريزي ضاعت، والمرأة رسلت لها تبحث ويكا في مركز الشرطة في راس جبل. الرجاء لمن يتعرف او يلقاها او يعرفها يتصل مولاتها في اقرب وقت، ولكم مني جزيل الشكر ومن صاحبة اللي كريتها ومولاتها زادة كيف كيف. سيسر واحنا خلونا نتعدوا العروسات والافراح تتعدى على خير ان شاء الله، وربي يقدر كان الخير. مازلنا متواصلين معكم يا جماعه، مازلنا ننتظر في تليفوناتكم على 53 53 51 53، ولا تعليقاتكم على صفحتنا في الفيسبوك اكسجين تونيزي ولا اكسجين افلام. مرحبا بكم الناس الكل، نمشوا نعملوا مره اخرى موسيقى، نحبوا الموسيقى، نحبوا الجو، نحبوا نشيخوا ونعملوا في المو كبيره في ديارنا، ورجعين بعد. مرحبا بكم الناس الكل.
2: يا سيدي هيا هات
3: يا انا من صغري نحوس في البرور وفي الغربه، في الغربه عديت ايامي
4: عديت ايامي
3: حتى قابلت ليله البدور يا فادي

0: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، يوسانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوسانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقاز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملايين. وسريس ماركت مدخل العالية، بلا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ألو
2: ألو صباح الخير، حب نحكي مع شخص يهم المستقبل. أنت هو
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
1: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، لمبوري، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-56 23-705-56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار، رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
5: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
6: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: نصيف يا سيدي نصيف، ومرحبا بكم الناس الكل. مازال الصيف متواصل كما قلت لكم، باش الناس تخير تويك الا تبح بها. وفما الناس خذات الكوش نتاعها في سبتمبر، صدق ولا تصدق. ونعرف برشا ناس يقول لك انا ما تحليل العوم كان في سبتمبر، خلي عادك العباد اللي ما يقعدوا يعوموا في اكتوبر، وخليك العباد اللي فما رياضات يعوموا في نوفمبر وديسمبر وجانفي. على كل حال بربي تحيه كبيره لاختنا عبير في الاخراج على صفحتها في الفيسبوك اكسجين تينيزي، وكل الزملاء الحاضرين معنا اليوم. اليوم عموما نجم نقولوا البحر يعوم، يعني ما شاء الله، يعني البحر يعوم. فقط يعني فما بلايس فما شويه ريح، يعني زادت من بارتي ماضي ثلاثه، يعني بارتي ماضي ثلاثه شويه بركه ريح ما يخوفش. بكل نجموا تمشوا تعملوا تبحبيحه به. فما الارتفاع نتاع الموج اقل من 0.3 متر، رياح شماليه غربيه ضعيفه من 2-5 كيلومتر في الساعة. البحر خفيف ما يقلقش، السباحه ممتازه في كل سواحل بنزرت. ونذكر بالاخص راس جبل، غار مرح، رفراف، سيد علي المكي، كاب زبيب، ودرجات الحراره المحسوبه 31 درجه. هذه اهم المعطيات. خلينا نعطيكم الطقس اليوم في بنزرت، يعني درجات الحراره اللي تسجلت اليوم في 14 معتمدية في ولاية بنزرت إلى حد الآن. أسخن نهار إلى حد الآن في وتيك 41 درجة، جومين 40 درجة، غزالة 30 درجة. توش نهبطوا تويكا للدرجات المنخفضة اللي هي ماتر 38 درجة، سجنان 38 درجة، العالية 37 درجة، راس الجبل 36.5، غار المرح 36.5، بنزرت الجنوبية 36 درجة، منزل جميل 36 درجة، بنزرت الشمالية 35.5 درجة، منزل برقيبة 35.5، تينجا 35.5، وأخيرا زرزونة 35.5. هذه أهم بطبيعة الحال درجات الحرارة اللي تسجلت اليوم. نعود نذكر مرة أخرى، يعني البحر يعوم اليوم، الموجة ما تفوتش 3 متر، سيرفس 3 متر. نحاولوا نسيسوا روانا، خلينا نتأكد ساعة قبل كل شيء من المعلومة باش ما نغلطكم شيء. نعم أقل من 0.3 متر، أما هذا ديما ما يعنيش انه راو يزمنا نسيسوا روحنا قدر المستطاع. راو صغيراتنا وليداتنا العباد الكبار قدر المستطاع، البحر مع ساعات ما يطمنش، واحنا ماشيين نعوموا ماذا بينا نعوموا، يعني حد هنا للرقبة ما نحاولوش نبعدوا برشا، ساقينا ديما تمس الرمل. والعباد تحب تعوم في المناطق اللي يقول لك غارق شوية باش نستمتع ونعمل نقز شوية، ولا احد نسيسوا روحنا قدر المستطاع. العمان تويك حاليا في راس أجدة، زاد كيف في راس أنجدة، وكذلك في غيران، في عين النصارى، في بروة القطران، كاب حمام، سيد البشير، المنطقة هذه الكل تنجموا تعوموا وتسيسوا رواحكم قدر المستطاع. بربي حاجة أخرى ذكرتها اللي هي عين الباردة، ومع انقطاع المياه المعدنية في مختلف المحلات نتاعنا، سواء كانت المحلات التجارية العادية الموجودة في حمنا ولا الفضاءات الكبرى، سجلنا يعني اقبال كبير على العيون اللي موجوده في مختلف المناطق ولاية بنزرت. مثلا نعرف انا عين بيردة والعين نتاع راس انجلة، وزوز يقولوا لي في راس انجلة، عين بيطار مانيش متاكد منها، ما نجمش نعطي المعلومه اسكو صالح للشرب ولا لا، اما اللي نعرفه عين بيطار فيه وعليه، فيه وعلي، وصارت فيه اشكاليات قبل نتاع عامين ثلاث سنين التالي، ما عنديش معلومات مؤكده. راس انجلة هذاك زاد كيف يعني ما شاء الله ما معدني هابط بارد من عند ربي سبحانه لا ما شاء الله. عند بيردة مثلا جيت فما تشكيات صارت فيما يخص عين البيردة، لانه صارك التبربيش نتاع اللي خارج منها الماء، فاصبح يعني فما كشكوشه موجوده في الماء، وهذا يحكوا لي وخينا في عين البيردة. ما نعرفوش شكون متسبب فيه، بربي حاجه اذا من عند ربي نحاولوا نتعاملوا معها بكل بساطه، يعني لازم التبربيش والتخربيش والتكسير
2: والتدمير. يعني نحاول نكون هكا شويه واعيين حتى في حاجات بسيطه. نورمالمون جي واحد جاب البيدون عبى اللي جا اللي بعده عبى اللي بعده جا عبى وتوفى الحكايه عليه نبربش ونقعد نعمل في حاجات من راسي والاخر يخطط لا نعمل هكا تزيد تقوى وبالحكايه هذيك ما هذا في عين برده وحكينا وخيام في عين البرده. هنا وصلنا المعلومه. وبالمناسبه تحيه خاصه ليخينا بتبيت حنق ليفي نظور عين البرده قدموا لهم تحيه كبيره برشا شرى ربي عينهم. تحيه لخينا زاد كيف حتى البنزات الجنوبيه نق ليفي مع انه وما يتشكوا من كياس وديما يقولوا لي يا سيف وربي احكينا على كياس خاصه قريب نوصلوا الجبل الكبير او واد الحمام كل واحد شنو يحب يعبر عليه حاله برش تالب صفه عامه يعني حاله يرثى لها بصراحه يعني. ولكن انتم زاد ترحموا على وديكم سيسون الركاب بربي ركبوهم بربي تخديم المخ في الاماكن نحوها ولا تتركوا على على على على كيفكم. هذا نطلبوه منكم بكل لطف. راو شفنا التشكيات وشفنا برشا ناس تشكى وشفنا قبل الفيديو هبط كانت تذكر زادة فما فيديو هبط وتفسخ الفيديو هذا وفما زادة كيف زوجة ثلاث صفحات كانت حكيت خاصة مشكلتي اللي يحبوا يركبوا كان برشتالب ويرجعوا تلقى حاطت بلاكة ماخين هو يحب يوصل برشتالب ويرجع خاطر فيها أكثر من صور وفيها أكثر فلوس. إيش عملنا فيهم اللي ترين ماخين واللي ترين غيران واللي ترين للتلة لوحوهم خلوهم في الشارع باش أنت تزور فلوس يعني ما نقدوش نخبوا فيهم خاخنا. إذا تقولوا راه فما فوضى هذه جي نهار وتوفى لكن فما ربي في الوجود ونارخ وتوفى الفوضى هذه تتخلص ثاني وثلث. فخلينا واقعيين مع ناسنا نحترمه راه ما نقصدش الكل واللي باش يتغشش راه هو مقصود يعني هو اللي باش يتغشش فقط هو المقصود ولا باش يضحك ضحكه هكا تحس قول لي والله ان شاء الله ربي سامحني عملتها وماش نعاودها بقدره ربي. اما راه نحكي مش الكل واللي باش يتغشش نعاود ذاك مرة أخرى راه هو اللي عملها واضح. فنسيسوا كل الركاب نتاعنا ونوفروا لهم فهمتني اللي المثلين مثلين واللي برشتالب واللي تلة واللي الغيران واللي بني مسلم بني مسلم واللي ما نعرفش انا المنارة منارك يعني رانا اخزولي صحيح رانا نعرفوا الدنيا ونعرفوا وعايشين في وسطكم رانا ماناش يعني نركب ركبي في البيامات حتى اللي يعرفوني في بنزرة نركب على الموتور ندور ونشوفوا بدرجة حاجات كما مثلا في السبيتالات تقولوا عندكم الحق ما كوش تشوفوا فاش احنا قاسوا صحيح فما نقص كبير وكبير كبير برشا في سبيتاراتنا لكن زاد كيف رانا نعرفوا وندخلوا سبيتارات مانيش قاعدين ندور في المساحات رانا ولاد الشعب وندوروا في وسكم ونعرفوا بعضنا الناس الكل. وخيانا النقل ليفي رحموا وخيانا المواطنين وحاولوا كل واحد يخدم الخط نتاعو. اذا جاتك فرصة اخويا بر ربي معك ربي عينك اما الناس قاعدة تستنى تحب تروح المثلية وتحب تروح بلاس بعاد وانت بتطفي الضوء ما تجيش ها؟ خلي الناس كل وخيام ومحلينا وربحوا دعي وتخير ها؟ هكا وراريه وان شاء الله ربي يبارك في الجميع وتحية لكم الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا. سينو عزيز حاضر معنا كل سيف برا خلينا نزيد ونرجع نحفلوها بالموزيكا راجعين بعد شوية باش نحكي على فيديو باهي في عبرة باهي باش نحكي عليه بعد شوية. ادخلوا له على صفحتنا في الفيسبوك اكسجين تونسي تفرجوا فيه وتفاعلوا معه في مخص وضعية اختنا ايمان المرنيسي تو نحكي لكم شنو العبرة اللي فيه.

0: في رامين إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفهاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز تصل 50% على ساك ولي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا.

0: هو كتلميذ النجاح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طال انفتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
1: صناعي وتهم على الضمان
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان. تولسونيتش كلياج فاقلا بلكسي جلاس موتور الميكانيزم ريلي جو بوانيار تولدو ريفتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
3: نحب احسن اسواق واعز ما ثم في ليزيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. لكيب كاليفيه نتاع ماي كير من خيره ما ثم، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
4: الو
5: الو صباح الخير، حب نحكي مع شخص يبني مستقبل. انت هو
4: شكون معايا؟
5: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قايد باش تبدا.
4: اما مين نبدا؟
5: بدايه من اوميجا فورماسيون.
6: في اوميجا فورماسيون تلقى تكوينات مهنيه تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظره من محاسبه وماليه وانفورماتيك، وتنجم زاده تتعلم حلاقه نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميجا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميجا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميجا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
7: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
8: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس كروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الانتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379، وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: سفف على الموجة، سفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: 5:41 دقيقة على راديو أكسجين أف إم. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل في صيف على الموجة. تحية للصيفة، تحية للصيفة واللي مشاو عملوا تبحبيعة سيردوا اللي متخسروا مازال سخون شوية. تحية لكم الناس الكل وصحة تبحبيعة بالمسبق، مرحبا بكم في شتوت بنثرت المزيانة. تحية لكم ومرحبا بكم أنستوا وشرفتوا، خاصة الناس اللي تجي خارج ولاية بنثرت وأكثر الشتوت المستحبة الحق، يعني صحيح جونا خارج ولاية بنثرت لكن أكثر الشتوت المستحبة يا رفراف غار ملح، شتوت راس جبل بصفة عامة وغار الملح. وبتبقى الحال فمشكون حتى يجي بشي مش يطلع لكورنيش، يطلع لرسنجلة، يطلع للغيران. فتحية اليوم من المكان يسمع فينا. على ذكر رسنجلة قلت لكم حكاية حلوة ومزيانة، وطوى بالرسم اللي يسمع فيه وعنده تليفوننا فيه يدخل صفحتنا على فيسبوك أكسجين تونيزي، طريقة فيديو في العنوان التالي: إيمان المرنيسي كانت ستكون عروس منذ أسبوعين، ولكن شاءت الأقدار أن تكون ضحية المرض الخبيث. عفانا وعفاكم الله. خطيبة ياسين يتحدث راديو أكسجين فيم على وضعيتها ويوجه نداء لأصحاب القلوب الرحيمة من أجل إنقاذ إيمان صحية 26 سنة للوقوف معه ومع عائلتها في محنتها. وحتينا أرقام بطبيعة الحال الأشخاص اللي تنجموا تتصلوا بهم إذا فما شكون يحب يعاون. للي يسمع فيها تويكا ويسأل شنية الحكاية بالضبط، الحكاية وما فيها أنه فما طفلة عمرها 26 سنة اسمها إيمان المرنيسي كانت ستكون اليوم، يعني عندنا 16 سنة عروس، 16 يوم عروسة، ولكن قبل العرس متاحة بمدة اكتشفت إليها عندها المرض الخبيث عفانا وعافاكم الله في الدم، فتوجهت أكيد باش تعمل الفحوصات. وكيكتشفوا المرض هذا صبونها الأدوية اللي نعرفوه ناس كل ما نحبش نركز برشا بصراحة، فحالتها زاد تعكرت لأنه اكتشفوا عندها ضعف المناعة والطفلة تويكا في حالة خطيرة جدا جدا. الحكاية الحلوة في هذا كل واحد من الأرقام اللي موجودة واحد من الناس اللي قاعد يجري صحيح، فما الوالد متاعها ربي يبارك له من أعز الناس اللي معروفين فميكا، ويخدم في جامعة في راس أنجلة إمام ومنظف الجامعة، يقدم في حياته كلها للجامعة بربي اللي يسمع فيها في راس أنجلة ويعرفوا السيدة هذا ركزوا ومشولوا بربي. ناس راس أنجلة وناس الغيران وراس التلة وناس البلايس المحيطة الكل وفي بنزرت، ادخلوا توا صفحتنا على الفيسبوك واسمعوا الحكاية، اسمعوا الحكاية. بوها باش ينقذ بنته وصل ركب على سيارة ويدور ويدقدع على ديار الناس في راس أنجلة باش يقفلوا مع بنته، لأنه مصاريف المساحة الخاصة اش باش ما قاوش حتى حل في سبيطار عمومي، فالتجوا إلى مساحة خاصة مصاريف صعيبة وكبيرة عليهم برشا برشا. واللي زاد تين بلا هو النوعية نتاع الدواء زاد كيف كيف نتاع 14 يوم تريتمون نتاع 14 يوم يتكلف لهم في 18 مليون. فالراجل قاعد يدور ويدق على الباب بجرب يقفوا معي امها زاد كيف كيف، واللي قربوا لها هي اللي اتصلت بيا قدم لها تحيه كبيره برشا، خليني نذكرها بالاسم مسيرش مروه المرنيسي، خطيبها ياسين ربي يبارك له. يعني نورمالمون راهو عروس كما قلت لكم عنده 16 يوم، ولكن فرحته تقلبت، ولكن شد صحيح وقال هذيك شريكة حياتي كانت باش تكون وباش تكون ان شاء الله باذن الله شريكه حياتي. فهو واحد من العناصر فعلا من اجل ايجاد الحلول لخطيبته اللي هي كانت باش تكون زوجته، وواقف معها وقال اخر نهار في حياتها في الباهي ولا في الخايب، ان شاء الله الباهي قبل الخايب يا ربي. فهاي رجال بالرسمي وهاي معادن الرجال بالرسمي وقتاش تبارد بين في الحالات هذية، وان شاء الله يا ربي نلقاو حل الايمان. شوفوا يا جماعه اللي يسمع فيها تويكا ويحب يعاون ايمان وعائله ايمان كما قلت لكم تو بربي ندخلوا صفحتنا على الفيسبوك اكسجين تونيزيا، اكسجين تونيزي، ويقرا الفيديو ويسمع شنو قال خطيبها وحكي على الحالة متاحة بالتفصيل. كنت أنا حاضر معه في الفيديو هذا ونجموا نقفوا معه ونساندوه باللي نجموا. على الأقل نطلب منكم حاجة، إذا أنت ما عندكش إمكانيات كل واحد يحليله بارتاجي لي الفيديو، ما نطلب حد شيء، ادخل الفيديو اللي حكيت لكم عليه لو جاليك بارتاجي الفيديو. نمشي بعض الاخبار المتفرقه، بعض الاخبار المتفرقه ندور كومبليتمون. نمشي للسبوره الجديد في الكوكب الرياضي بمنزل جميل. خونا وزميلنا المحلل الفني شرف الدين الزيدي هو المدرب الجديد لفريق الكوكب الرياضي بمنزل جميل. ان شاء الله يا رب نتمنى له النجاح والتوفيق. ونقول انا حاجه يعني بعد ما الحمد لله يا رب تحلت اشكاليه الهيئه المديره تويك تحلت اشكاليه الاطار الفني للفريق وجاء خونا شرف الدين باش ياخذ بزمام الامور. فنتمنى له ان شاء الله يا رب النجاح والتوفيق يا شرف الدين. نجاحك يشرفنا بالنسبة لنا احنا ويعنينا برشا برشا برشا. شكرا لك على كل ما قدمته لراديو اكسجين اف ام من تحاريك كانت رائعة ورائعة جدا. لم نختلف الا مرة واحدة فقط ولكن الاختلاف لا يفسد في الود قضية. شكرا لك شرف الدين. اتمنى لك ان شاء الله يا ربي النجاح والتوفيق في مسيرتك هذية وان شاء الله تقدم لنا الاضافة لهذا الفريق العريق وان شاء الله على يديك نطلع لك دي علاش ليه نتمنوا. وانا نقول حاجة لجميلية اكيد ما نجمش نقول لكم ليه ما تحبوش الفراق وما ثلاثة فراق مهيمنا وخاصة زوز فراق من العاصمة اللي هما نادي الافريق والترجي الرياضي التونسي ثم نادي الرياضي البنزرتي. نقول لكم الفراق هذوما نجموا تخلوهم على جنب ولا ما تخلوهمش على جنب. اما كيما تصرف على الفرق هذية اصرف على فريق الكوكب الرياضي منزل جميل. اقف معه علاش طالبوا حتى في منزل برقيبة نيرا وطالبوا قل لك ليه نحبوا فريقنا وعليك جمعيتنا وعليك جمعيتنا ولكن انتو ما سبب يا اخي شنو فلوسة هي للجمعية الرياضية تي مو جمهورة هكا كي جمهورة يتخلى عليها ما عشنا نلقوها. وبعد كي تخرج تقول له ملعب فريق اللي منزل برقيبة شبيه وليتك شخص هاريك يقول لك يا حسرة الاهلي الماتري يا حسره على الاهلي الماتري صوريت الاهلي الماتري ايه يا حسره شكون خليها يا حسره انت اللي خليتها يا حسره انت اللي تخليت عليها من اجل فريق العاصمه. وديما نقول راه من حقك انك تحب اي فريق لكن كيما ديبلاسي وتطلع كل جمعه الرادي سواء للترجي او لفريق النادي الافريقي وتحط مئات الدينارات حط شويه لفريقك في الجهه نتاعك حط شويه للاهلي الماتري حط شويه للملعب فريق منزل برقيبة حط شويه لفريق الكوكب الرياضي منزل جميل النصر السام الرياضي برس جبال زاد عملوا العمل موسم منتج وسنين صار زاد كيف كيف او احضر التيران وتمنوا موس ايه في جمعيتكم يا اخي. انا نحكي هنا رب كل حلقه راه هنا نحكي بكل حلقه على الفرق الكبيره هذه الموجوده في ولايه نزرت واللي جمعيات تخلت عليها نحكي بكل حلقه على الملعب فريق منزل برقيبة واللي انا كان لي الشرف تعاملت معاه واللي بصراحه كما انتم بالرسمي موجوعين عليه انا زيد موجوع عليه. صحيح محب للنادي الرياضي البنزرت ابن بنزرت ومحب للنادي الرياضي البنزرت ولكن فرق الجهه تعنيني ويعنيني النجاح نتاعها والتالق نتاعها. فهذا نداء لكل عشاق فرق ولايه بنزرت انهم يلتفوا حول الفريق نتاعهم. حبوا على ولايتكم ايش تحبوا حتى واحد لا يسيركم حتى واحد لا يسيركم ولكن فرق الجهه نتاعكم عند الاولويه. نتمنى انه الملعب الافريقي منزل برقيبه يرجع نتمنى كوكب الرياضي منزل جميل تطلع سهم زاد كيف كيف نتمناها تطلع زرزونه زاد كيف كيف نتمناها تطلع زرزونه هاي يحبوا السيابه نفس الشيء زاد كيف كيف كان عندكم امكانيه نحبوكم ونفرحوا ونفتخروا بوجودكم في النادي الرياضي البنزرتي لكن سير زرزونه زاد كيف كيف عند عليكم الحق او قولوها زاد كيف كيف باش ما يقولوش بك ما تحكيش على جمهور السيابه في بنزرت الجنوبيه في زرزونه وواحد كل شيء لا كل كيف كيف راهو فرق الجهه رسم لها جمهوره باش يقف معها وتحية لهم وين ما كانوا وان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكرة القدم البنزرتية بما ان اذاعة جهوية وبطبيعة الحال هذا كل في صالح كرة القدم التونسية وان شاء الله يبرز هذا منتخبنا الوطني التونسي. نكملوا عزيز زيزي روحوا في البركة في البركة هكا نكونوا كملنا وصلنا نهاية صيف على الموجة هكا ولا ليه تحب السامبو ولا ليه تحب السامبو ولا ليه ما يحبش السامبو يحب نادي الفريق مو ترجي فاهم هاو مثلا عندها واحدة هنا ما يحبش هاكو يسكن منزل برقيبة ما يحبش السام هاو مثلا هنا هذه حاجة من الحاجات اللي توجع القلب هذه حاجة من الحاجات دي ما نقولها رغم حقك تحب أي فريق ولكن إنك تقف مع يوسف به سام وترجي يلعبوا من بعضهم شكون تشجع ترجي من مدينتك وتاريخ مدينتك وحومتك اللي تربيت عليها طب ولا وحلتي لي فهمت كيفاش في هذا يوجعني انا شيء هذا ما نحملش ما نحملش ما نحملش ما نحملش مدينتي بلو امك اسمعني امك ولا جارتك شكون خير امك ولا جارتك شكون خير صحيح انت خير جارتك على امك على كل حال تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمع فينا ان شاء الله تقابلوا في مواعيد اذاعيه اخرى تحيه لكم عاشت فرق الجهه بتبات الحال حبة والحبة وكلها ما كره أمام فرق العاصمة. نقولها بكل حب بأن إذاعة جاوية وإن شاء الله ديما متألقين وإن شاء الله نجاح لفرق الأجياء. شكرا لكم، تقابلوا في موعد ما نقولش يا بي أخرى موعد إذاعية أخرى. إلى اللقاء.
0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة ذي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق، خدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لوديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورقاوة الملوف، لوديفي الإعدادية ورمرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفولاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد السيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل سيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، الف لايل 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات في فواتيور دو أودغام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا

0: وإلا 20 834 429.
1: يحي شبيك متغشى هكا وجهي تحرق بالشمس وليتاج زاد غميقو ويدي من السقان وعن فولون ولي وشتر بشتر
2: يزياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرو سولير
1: أما ديما نحتار شنو ناخو
2: سهلة مايكير البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرو سولير والأسعار تبدأ من 19900
1: إكرو سولير ب 19900
2: أي نعم وتلقى اللارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
1: قولي وين نلقاها البرا فارماسي مايكير
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
3: تقلا في بنزرت وما عرفتش تختار
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia informatique de gestion comptabilité commerce international décoration et design intérieur formalité douanière شهاده منافسه ومعترف بها من قبل الدوله مستقبل مضمون ما نفيش تستنى اجاب احدنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينك ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403 انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو
5: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج ومعملين في بنزرت معروف لجسنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل برقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز تصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصرياً غنى ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوصل البلاد، ولا غودي لكورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرا مانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعبادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، تيب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، حاب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
7: اما مين نبدا؟
8: بدايه من اوميجا فورماسيون.
7: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميجا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميجا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيرانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: في رامي ميسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين كومبرومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية، ملكان مونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ألو؟
2: ألو، صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
1: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكسي معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك، خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشا حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: شو ما تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم، نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقيز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ألو؟
2: ألو، صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميجا فورماسيون.
1: في أوميجا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميجا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميجا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميجا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكسي معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-56، 23-705-56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك، خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بطول الشام. بطول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان، بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بطول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: جيرانين اسباس ديكو سولدوا الهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابله الجميله في الرحبه منزل برقيبه. نجموا تكلمونا على 23 380 584، والا 93 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: راديو